0: توسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: صدق الله العظيم،
2: صدق الله العظيم، صدق الله.
3: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد. جديد
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888.
3: جوال 77 77 47 47 أو 782 782 550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تعزيز التعاون الرياضي والشبابي في عدن. محافظ عدن يكرم أوائل الثانوية العامة ووصيف مسابقة محمد السادس للقرآن الكريم. هيئة الأدوية تدشن برنامجاً تدريبياً لتعزيز السلامة الدوائية في المحافظات. تفقد مشروع طريق التقنية إنما في عدن. تواصل أعمال الجولة الثالثة لمسح ميزانية الأسرة 2026 في عدن. إلقاء القبض على متهمين بسرقة منزل واستعادة مبالغ مالية. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي، وتناول اللقاء دعم الأندية وتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية وتطوير الشراكة الاستثمارية والخدمية، فيما أكدت المؤسسة استعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج الوزارة. كرم محافظ عدن عبد الرحمن شيخ عددا من الطلاب المتفوقين والحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والعاصمة، كما كرم الطالب عبد الله فارس مهيوب لحصوله على المركز الثاني في مسابقة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم التعليم والطلاب المبدعين. دشنت الهيئة العليا للأدوية في عدن برنامجاً تدريبياً لمسؤولي وضباط التياقظ والسلامة الدوائية بمشاركة 16 كادراً من 5 محافظات، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر في رصد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية وتحسين جمع وتحليل المعلومات والإبلاغ عنها، بما يعزز الرقابة الدوائية ويحمي سلامة المرضى. تفقد رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور علي محمد عامر سير الأعمال في مشروع طريق التقنية إنماء بالمنصورة، مؤكدا الاستعداد للانتقال إلى فرش طبقة الإسفلت بعد أعمال رش مادة MC، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة والبرنامج الزمني لأهمية المشروع في تحسين الحركة المرورية والبنية التحتية بعدن. تتواصل في عدن أعمال الجولة الثالثة لمسح ميزانية الأسرة لعام 2026 الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء لجمع بيانات حديثة حول دخل الأسرة وإنفاقها واستهلاكها وظروفها المعيشية، وتستخدم الفرق أجهزة لوحية ونظاما إلكترونيا لجمع البيانات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي لتعزيز التخطيط التنموي. تمكنت شرطة البساتين في عدن من ضبط متهمين اثنين متورطين بسرقة منزل خلال 48 ساعة من تلقي البلاغ، واستعدت الشرطة كامل المسروقات بينها مصوغات ذهبية بقيمة نحو 12,000 ريال سعودي ومبالغ مالية وعقد زواج، مؤكدة مواصلة جهودها في مكافحة جرائم السرقة وحماية ممتلكات المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأبين وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
10: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
11: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: عالماً من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
12: لا تفوت الفرصة
8: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
12: في عالم التكنولوجيا.
8: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
13: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
14: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: استراحه الظهيره مع عليا محمد من الاحد وحتى الخميس من الساعه الواحده حتى الثانيه ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد. جديد
18: اعلانك معنا، انتشارك مضمون.
19: انتشارك مضمون.
18: احجز اعلانك الان عبر مؤسسه الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
19: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
4: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
6: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم
8: تقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على
6: 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
8: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
9: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة، تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل، تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يومياً بعد إعلانات الساعة 10 صباحاً، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساءً. عدنية اف ام، لون جديد. 88.9
12: عندي ما دخل في البال.
11: عدنية اف ام.

0: 88.9.
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اس ام لون جديد.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أشياء الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية لأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك في مستشفى الريادة. حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7-8-00-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا اكتر من سمير سماجة. ده
3: يا ريتني انا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
4: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجينه.
5: نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
6: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟
7: قضيلي نفسك النهارده عشان هخطفك شويه.
6: خلاص يا عين قابلك سبب.
3: ده ما بينيمنيش من التفكير فيك.
6: ايه؟
3: قصدي في البروجكت. اهدي
6: هدي.
2: يعني هي البنات الحلوه اللي زي مش من حقها يعني تخرج وتتبسط؟
3: ايه اللي بيحصل؟
2: الراجل اللي ورانا ده بيعاكسني، ما شالش عينه من عليا. لا وعملت عبيط، بس كمان بيغمز لي. هو مش شايف يعني اني قاعده مع راجل يسد عين الشمس حرفيا، يعني مش مبالغ.
3: ايه ده، هي وصلت للدرجه دي؟ انا هعلمه الادب.
8: الحلقه الرابعه.
6: بس يا ستي، ومسك في الراجل ونزل فيه ضرب، والراجل مرضيش يسيبه غير في الاسم.
5: يا ابن العيبة، يا ريتني كنت معاكم.
6: هو لسه شاف حاجة؟
5: يلا اهو خد نصيبه.
6: انا هخليه يشوفك يبص الناحية التانية.
5: هتعمل ايه؟
6: اتقالي بس عليا واتفرجي، وهو اصلا وقع مع واحد ما ترباش، وانا الصراحة بموت في الحكاكين اللي زي.
5: ماشي بس خلي بالك ده مش سهل.
6: بصي هو انا مش عارف اقولها لك ازاي، بس سيبيني مع راجل لراجل.
3: بس يا عم، اول لما رحت له قلت له انت بتبص لها كده ليه يالا؟ هو اترعش جدا وخاف، ورحت شده من دراعه وكلت نص كسرت دراعه.
6: هاي يا جماعه.
3: هاي يا سينيوريتا، اوعى يكون حد ضايقك وانت جايه. لو حد ضايقك عرفيني بس.
6: ليه انت وحشتك نومه الحجز؟
3: طيب انا رايح اكلم مستر احمد بقى، عشان عايز مستر احمد.
5: ايه الزهق ده؟ الواد ده ما كانش عنده حاجه يعملها كده. الله، القطه. لقيت اللي هيسليني اهو. الو.
9: لا هو انا زعلانه منك جدا على فكره.
5: ليه بقى يا حبيبتي؟
9: عشان بقالك يومين ما بتسالش عليا.
2: اه يا بنت التوكسيك.
5: طب ما انتي كمان ما بتساليش، ايه الفرق؟ مش فاهمه.
9: ايه ده، هو انت بتغير كده ليه؟
2: طبعا، ما هو كان اكيد جردل، اول ما اتكلموا يدلق على طول.
9: الو، انت لسه هنا؟
5: ايوه انا هنا. انتي كنت عايزه حاجه؟
9: لا عادي، انا بسال عليك بس.
5: حبيبتي فيك الخير.
9: بص هو انا يعني كنت عايزه منك خدمه صغيره كده، يعني لو ينفع توصلني بس لخالته.
5: مش عارف الحقيقه، مش عارف هبقى فاضي ولا لا، بس ممكن اشوف.
9: هتشوف. طب تمام، سلام، شكرا، باي.
2: يخرب بيتك يا محمد، دي هتفرقع بيتك سكن.
5: الو، ايوه يا حسام.
10: ايه يا عم انت فين؟
5: انا في البيت.
10: طب ما تيجي.
5: اجي فين؟
10: هيكون فين يعني؟ عند عم حسن، وبعدين هنطلع القهوه.
5: طيب تمام. بقول لك ايه، هو مين عم حسن ده؟
11: اوبا، انت وصلتي لعم حسن؟ ده الكشك يا صار. بقول لك ايه، انت هتروحي هناك تقفي ساكته وما تعمليش فيها فامنس، فاهمه يا ساره؟ شكلي هيبقى وحش.
5: ما حاضر، خلاص اسكت. اوبا، القمر ماشي لوحده ليه؟
12: يا حيوان يا قليل الادب.
5: عندها حق، انت بتعكسها ليه؟ ما انت حيوان فعلا.
13: ايه ده يا محمد، انت هتعمل لي فيها فيمينيست ولا ايه؟ وبعدين ما تبص لابسه ايه؟
5: ما تلبس اللي تلبسه يا حيوان، ما انت يعني لابس بنطلون مقطع اهو. اجي بقى اقول لك ايه الركب ده، اموت في البنطلون؟
13: ايه ده، وانت ليه تعكسني اصلا؟ ولا انت منهم بقى؟ انا بقالي كام يوم ياض مش مرتاح لك. اهو حسام جه اهو. ما تشوف يا عم محمد ماله.
14: ايه ياض مالك فيه؟
13: مش مظبوط كده، مش عارف.
14: لا بقول لك ايه، انت لو عملت ايه مش هحلك، هتروح معايا عشان انا عندي طار باي.
5: ايه ده، في ايه ده؟
14: كيمو هتيجي ولا ايه؟
13: لا يا حبيبي روح انت، انا ورايا مشوار في مدينه نصر كده هروحه.
14: طب فل يا صاحبي، تعالى لي انت بقى كده يا حلو يا مودي انت، عشان انا النهارده مش هسيبك.
5: يا عم في ايه، هون عملت لك ايه بجد؟
14: ايه ده مالك في ايه يا ابني، انت بتعمل كده ليه؟ هو الواد كيمو عنده حق ولا ايه؟ ها جاهز؟ هتاخد علقة طبق الأصل بتاعت المرة اللي فاتت.
5: علقة ايه؟ وانت ضربتني قبل كده؟
14: لا لا، بقولك ايه، هتعمل ناسي بقى ولا عندك زهايمر؟ مش هسيبك، انت زبون عندي.
5: يا عم ماشي ماشي، زبون زبون.
14: ها برشلونة ولا باريس؟
5: ايه ده؟ طب بيتلعب ازاي ده؟
6: اللي غبي معلمنيش البتاع ده بيتلعب ازاي.
14: بقولك ايه صحيح، انا جايب لسارة اوفر جامد في الايجنسي بتاعتي، عشان كنت عارف يعني انها مش مبسوطه بشغلها.
5: بجد جايب لي ايه؟
14: جايب لك ايه يا معلم؟ بقول لك ساره، جايب لي ساره.
5: طيب ساره مش هتمشي دلوقتي خالص، عندها كام حاجه كده في الشغل، واحتمال تبقى بارتنر في الشركه بتاعتها.
14: ايه ده بجد؟ طيب كويس كويس.
5: حسام وقف لي بتاع ده معلش.
14: ايه يا محمد فيه؟
5: ثواني بس، ثواني هعمل تليفون.
14: اتفضل.
5: الو
8: سارة، بقول لك ايه، انا عندي خطوبه ميرنا صاحبتك دي، افتح الفيديو كده البس ايه. استني كده، انا بصي لقيت البنطلون الاخضر ده عاجبني قوي. ها هو ده، ومعاه البلوزه الصفراء الحرير دي. ايوه كده بقى هنولع الفرح.
5: طيب بصي يا حبيبي بقى، الالوان دي تلبسها في حفلتك الجايه، ها، او على الاقل يبقى فيها حاجه تضحك بدل افهاتك السخيفه. سيب يا بابا القرف ده كده، انت هتروح بالفستان اللي سبته لك في الدولاب يا محمد. على الله يا محمد الاقيك شغلت دماغك. على الله يا محمد، ولبست حاجه تانية يا بابا.
8: طب بالنسبه للمكياج اعمل ايه؟ اروح انا بقى نو ميك اب ده اللي بتقول عليه ولا ايه؟
5: نو ميك اب، هتحط بس اي لاينر والبلاشر البينك والروج اللي على تسريحه يا محمد، ما تحطش اكتر من كده.
8: اي لاينر؟ انت عبيطه يا ساره، هو انت بتكلمي محمد الصغير؟ انا مش عرفني الاي لاينر ده بيتحط فين اصلا.
5: بس خلاص ما تصحش ما تصحش، انا جايه. بقولك ايه يا حسام، انا لازم امشي دلوقتي.
14: ايه في حاجه ولا ايه؟
5: لا مفيش حاجه، بس محمد مش عارف يحط ايلاندر. لازم بس ارجع عشان محمد اللاين بتاعه بتاع تفكيره متلخبط ومحتاج اظبطه.
14: اوكي طيب خلاص تمام،
5: يلا يا حبيبي، يلا مع سلامه يا حسام.
14: ماشي ماشي، بس بقولك ايه، المره دي مش محسوبه،
5: احسب الجاي يا حبيبي. باي باي. اللي انت عامله ده الله يخرب بيتك، سيب القلم ده بسرعه. انت عارف ده بكام؟
6: هيكون بكام يعني؟ ده حته قلم.
5: حته قلم ايه يا جاهل؟ تمن القلم ده يا جاهل بدلابك انت واصحابك. وبعدين انت مطلع كل الفرش دي ليه؟ انت هتمحر؟ وبعدين انت ايه اللي بتحطه في عينك ده؟ ده للكونتور يا جاهل، مش اي شادو يا حمار.
6: انا عارف بقى، خلصيني خليني انزل.
5: اثبت بقى، اثبت عشان احط لك الايلاينر واظبط عروسه المولد اللي انت حاططها في وشي دي.
6: بقول لك ايه يا ساره، ما تيجي معايا بدل ما انا مش عارف اي حد من صحابك دول.
5: بص، شيري وميرنا ونوران وندى، وحواريك صورهم دلوقتي عشان لما تخش تقابلهم تحضنهم حضن جامد قوي. ها تزود في الحضن، احنا بنحضن بعض كده. اوعى تعرني في البوفيه يا محمد، انا عارفك تفس.
6: البوفيه هو ده بقى الكلام، انا بحب اروح الافراح مخصوص عشان البوفيه، وانت اصحابك بقى اغنية، فاكيد البوفيه ده هيبقى حاجه كده ترم العظم. مع اني وحشني قعده القهوه، قعده سالكه كده زي قعده التس اللي في شغلك دي، كلهم بيصعبينوا على بعض.
5: على الله تسلك معاهم بس وما تودينيش في داهيه. يلا يلا انا خلصت. ايه ده ايه ده، انا بجد زي القمر، ازاي انا كنت عايشه وسطكم كده؟
6: خفي خفي، تواضع شويه، قرفتيني.
5: ماشي انا راح مع العيال صحابك، باي باي.
6: سارة
5: لو هترخم مش قادرة لك، شلة الصيع بتاعتك اكلوا دماغي.
6: ما تحترمي نفسك.
5: ما هم ما همش تمن الشاي وعايزين يعملوا مشروع، ودماغهم في البيزنس ما شاء الله حاجة تقرف.
6: ده اسمه طموح يا جهلة، طموح.

0: من بعد اكيد هيوحشوا افهاتي.
1: انت بتسمي دي افهات؟ ده ايمن بلزاجته بيضحكني اكتر منك.
0: يا ستي ماشي، اهو عندك حفلة الاسبوع الجاي، عايزة اشوف الناس ميتة كده من الضحك. لو لقيت واحد بس يا سارة ما بيضحكش هعملك بوستر على الحيط.
1: الاسبوع الجاي ايه؟ انت مجنون؟
0: اقعد انت بقى في الصدمة دي وبرضو هتروحي، يا اما انت هتاخدي اجازه طويله فجاه من الشركه ويقعدوا بقى يسالوا ساره فين وازاي تاخد اجازه في الضغط ده، وخلاص فاضل شهر، اقل من شهر على الميتنج.
1: خلاص خلاص خلاص، ما تزنش. خليني اشوف طيب ممكن اعمل ايه. انا خايفه بس يشوفوني رخمه، بس هيحصل لهم ايه اكتر من اللي انت عملته فيهم؟ هو انت بتعمل ايه؟ حبيبه القلب برضو.
0: انا والله ما بقتش فاهم البنات دي بتفكر ازاي، يعني انا اكون عامل كل حاجه وبجيب هدايا وبهتم وهي منفضالي بالشكل ده؟
1: عشان عمرك ما هتفهم، هي مش عايزه كده اصلا. محمد، مش كل البنات بتحب الاهتمام بالافوره دي، وانت بصراحه يعني زي الجردل معاها، طبيعي تعمل معاك كده.
0: يعني عايزه ايه يعني؟ انا الموضوع ده بقى مسوحني في دماغي الصراحه.
1: خليني افكر، بس المقابل؟
0: وانت مفيش حاجه بتعمليها كده ابدا.
1: بيزنس از بيزنس، شخلل عشان تعدي.
0: ماشي، انا هطلع لك عين ايمن وطيرهولك، ايه رايك؟
1: ما بلاش الثقه دي طيب، عشان لو ما ظبطتش الكلام معايا هزعلك في القطه اللي بتكراش عليها دي، هخليها تكره اليوم اللي قابلتك فيه.
0: مش مهم، هي كده كده مش فاكره اليوم ده اصلا.
1: ما تبس بقى، ما تصعبش عليا، خلاص انا هظبطها لك ما تخافش.
2: عدنيه اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن. من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإلجي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى

يقول الكاتب دانيال سبيك: الكائن الخير يمحو الشر بقدر ما يستطيع، شريطة ألا يدمر خيرا أكبر أو يخلق شرا أسوأ. أي قصة نعرفها سواء كانت من التراث أو حتى من الروايات والأفلام أو من رسوم متحركة تتفق على وجود عنصر رئيس، وهو الصراع بين الأبطال والأشرار، بين الخيرين والسيئين. وبدون هذا الصراع تنتفي مش فقط متعة القصة بل وحتى جدواها الكامن في جدلية الخير والشر. صراع الخير والشر أزلي وأبدي بين ضدين، وهي ثنائية لها الكثير من المترادفات: الحق والباطل، الفضيلة والرذيلة، الصواب والخطأ. هذا الصراع لا يكمن فقط بين أشخاص يختار كل منهم معسكر يحارب الآخر، لكنه أيضا صراع يكمن في نفس كل إنسان يقوم أحيانا بالخير ويخطئ أحيانا أخرى ويرتكب الشرور. موضوع الخير والشر قديم قدم الإنسان، ونجد جذوره في أقدم الفلسفات والأديان، ومع ذلك فإن تأويلاته متعددة وأحيانا متعارضة. فمفهوم الخير والشر له ارتباط وثيق بالتصورات الفلسفية للكون وقصص الخلق، بحيث كان يتم تصورهما كصراع دائم بين آلهة خيرة وأخرى شريرة، وعادة ما ترتبط بدورات الحياة مثل الإخصاب والإنماء مقابل القحط والموت. تناولت الفلسفة مفهوم الخير والشر في أكثر من مدرسة، ورأت أنهما مقولتان تعبران عن تقييم أخلاقي للسلوك الإنساني. يعني الفيلسوف الألماني مانويل كانت رأى أن الخير كامن في كل كائن عقلي، أي أنه الأصل مهما كانت الظروف اللي يمر بها الإنسان، وقام بالتمييز بين نوعين من الشر: الشر العادي وهو انتهاك الأخلاق بدوافع مرضية مثل الجشع أو الشهوة، والشر الشيطاني اللي لا يمتلك أي دوافع سوى أن يمارس الشر في ذاته. يعتقد نيتشه أن مفهوم الشر في حد ذاته خطير لأن له تأثير سلبي على القوة البشرية. ففي كتابه جينولوجيا الأخلاق أو On the Genealogy of Morality رأى أن الشر نشأ من المشاعر السلبية للضغينة كالحسد والكراهية والاستياء، وقال أن الضعفاء خلقوا مفهوم الشر للانتقام من مضطهديهم، واعتقد أن مفاهيم الخير والشر تساهم في رؤية غير صحية عن الحياة. لذلك يعتقد أنه يجب علينا السعي نحو تجاوز أحكام الخير والشر. أحياناً لا يتمثل الشر في شخصية واحدة بعينها، بل يكون في النظام الاجتماعي أو السياسي بشكل عام. فالشيوعية مثلاً ترى الشر متمثلاً في الطبقة البرجوازية، أي الطبقة اللي تملك المال والسلطة في النظام الرأسمالي. أما في الدول الديمقراطية فإن الشر متمثل في دكتاتورية الأنظمة الشيوعية. لكن في النهاية هذه الأنظمة يقف وراءها بشر هم من يصنعون السياسات ويتخذون القرارات، فماذا لو كان الشر في عامل آخر غير بشري؟ في أفلام مثل كاستوي 127 hours وقع الأبطال ضحية السقوط والضياع في الطبيعة، وما سبب مأساتهم أي إنسان آخر، فمن كان الشرير هنا؟ في هالنوع من الصراعات يواجه البشر مصيرهم أمام الطبيعة دون وجود شخصيات شريرة، ما في غير القدر. فهل القدر شرير؟ لكي نجيب عن هذا السؤال خلنا نستعرض فلسفة اللذة عند الفيلسوف اليوناني أبيقور، اللي تركزت حول التخلص من الألم وهو ما يعتبره أكبر الشرور. ناقش أبيقور في أسئلته مسألة أصل الشر وعلاقتها بالإيمان الديني، وافترض أن أي مؤمن ملتزم بخمسة فرضيات: أول شيء وجود إله، ثانيا أن هذا الإله كلي القدرة، ثالثا كلي المعرفة، ورابعا هو إله خير، أما النقطة الخامسة فهي الإيمان بوجود الشر. وهنا يسأل أبيقور: هل يريد الإله أن يمنع الشر لكنه لا يستطيع؟ لو صح ذلك فلن يكون كلي القدرة، أم أنه يستطيع لكنه لا يريد؟ لو صح ذلك فلن يكون كلي الخيرية، أم أنه قادر ويريد في آن واحد؟ فمن أين يأتي الشر؟
في كتابه مشكلة الشر ناقش دانيال سبيك هذه المعضلة قائلا: تشكلت مشكلة الشر من التوتر الواضح بين الإيمان التقليدي وحالات المعاناة في الحياة. ويجادل بأن أسئلة أبي قور القديمة هي إحدى الحجج المؤيدة للإلحاد، لكنه يكتشف أمرا مثيرا للاهتمام فيقول: يجب أن لا نتجاهل حقيقة أن الكثير من الناس، وهالكلام غريب صراحة، قد وصلوا للإيمان والالتزام الديني من خلال تجارب المعاناة وطلب المساعدة، وفي أحيان أخرى التماسا للراحة، وربما وبشكل أعمق رغبة في الحصول على تفسير. بناء على هذا الاعتقاد صاغ الفيلسوف لايبنز مصطلح ثيودوسي في كتابه اللي يحمل نفس الاسم حول خيرية الإله وحرية الإنسان وأصل الشر. والفكرة تتلخص في ثيودوسي على أن هذا العالم هو الأفضل بين كل العوالم الممكنة، وأنه يستحيل أن يقوم عالم دون وجود الشر اللي ما يتنافى وجوده مع خيرية الإله. ليش؟ لأنه منح المخلوقات الإرادة الحرة اللي تخلينا نختار بين الخير والشر. وأيضا يرى المؤمنون أن وقوع الابتلاء على المؤمن هو من باب الاختبار، ولكن على الجانب الآخر نلقى الكثير من الأمثلة في الكتب المقدسة العقاب الإلهي في الأرض قبل يوم الحساب. فمثلا في القرآن الكريم نجد قصص عن مثلا فناء قوم مدين وثمود، وقصة قوم لوط اللي أيضا موجودة في التوراة باسم سدوم وعمورة. لهذا يرى بعض المؤمنين أن الكوارث اللي تحدث مثل الزلازل والأعاصير هي انتقام إلهي لمجتمعات تمارس الآثام. لا يمكن لأحد أن ينكر أن تعبير الشر يمكن أن يكون خطراً لما يساء استخدامه أو يستخدم بطريقة ضارة. كلنا يتذكر بعد أحداث 11 سبتمبر الحرب المدمرة اللي خاضتها أمريكا لمحاربة الإرهاب اللي اتفقت جميع الدول على محاربته. ولكن لما استخدم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش مصطلح محور الشر اللي ضم العراق وإيران وكوريا الشمالية، برز الخلاف في المجتمع الدولي، خصوصا عندما ظهرت الكثير من الانتهاكات بعد غزو العراق في سجن أبو غريب، وبدأ جليا أن الدولة اللي كانت تحارب الشر هي اليوم تمارسه، الأمر اللي وضع الإنسانية أمام مأزق نسبية الخير والشر. خلوني أسألكم، هل الخير مطلق؟ وهل الشر كذلك؟ أم أن كليهما موجودان في داخلنا، بس ظروف الحياة وتجاربنا هي ما تجعلنا ننحاز إلى أحد هذين المعسكرين؟ للإجابة على هذا السؤال خلوني أختم بفيلم The Dark Knight، وتحديداً شخصية هارفي دنت النائب العام في مدينة غوثم اللي كان في البداية رجل قانون ظهر لمحاربة الجريمة المنظمة، وكان رافض أن يقوم باتمان بدور الشرطي بدلاً من أجهزة الدولة. ولكن في النهاية قدر الجوكر أن يحوله إلى شخصية ذات وجهين بعد أن خطف حبيبته وقتلها أمام عجز الشرطة عن إنقاذها، وشوه نصف وجهه حرقاً ليقتل في داخله الإيمان بالعدالة وقدرة الخير في الانتصار على الشر. يقول هارفي دنت في أحد المشاهد قبل أن تحدث الكارثة اللي دمرت حياته، يقول: إما أن تموت كبطل أو تعيش طويلا حتى ترى نفسك وأنت تتحول إلى شخص خسيس.

المدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك ولا تنسون تشتركون بالقناة وتفعلون جرس التنبيه عشان يصلكم كل جديد، واعطونا رأيكم بالكومنتات، وبنفس الوقت بعد تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة هنا وتابعوا المقاطع الموجودة بالقناة. إن شاء الله تعجبكم. السلام.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
7: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
8: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي.

0: هاتفنا 781-296-1111. فروعنا في سيئون.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين واحشرنا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن خير الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا عباد الله استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من قهر الرجال. هذه الكلمة كثر تردادها هذه الأيام وتردد سمعها على الآذان، قهر الرجال قهر الرجال قهر الرجال، يتحدث عنها من وقع له قهر أو من رأى مقهورا. ولأن قهر الرجال يسبب الموت للمقهورين أو المرض أو الهم والغم أو النزوح وظلم بامتياز، حثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا أن ندعو الله تعالى مستعيذين به من قهر الرجال، بل صباح مساء كما جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود، علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى كل صبح ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن البخل والجبن ومن العجز والكسل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ماذا لو تعرضت لقهر الرجال؟ أن يتلذذ بظلمك، أن ترى من يأخذ حقك، أن ترى من يتهمك في عرضك، أن ترى من يتسبب في أذيتك فلا تستطيع لنفسك انتصارا ولا مخرجا مما أنت فيه.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا موقف من المواقف النبوية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يظهر فيه جانب من الجوانب الدعوية، ويظهر فيه أسلوب من الأساليب التي ينبغي أن نعتني بها في تربية أولادنا وتعاملنا مع المخالفين معنا. يروي لنا أبو أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه أن يسمح له في الزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه. يا للهول، رجل يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة حوله، يقول: ائذن لي في الزنا، أنا بزني. انظر إلى شناعة هذا الأمر. يعني نتأمل أيها الإخوة الكرام، تخيل أنت في مجلس، الرسول عليه الصلاة والسلام جالس، الصحابة معاه، فيأتي هذا الشاب وغلبته نفسه وشهواتها على مواقعة هذا الذنب العظيم والكبيرة من كبائر الذنوب، ويأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: إذن لي، اسمح لي، أنا بزني. فالصحابة يعني زجروه: هاي ما أنت بصاحي، أنت مهبول، هل أنت في عقلك، ما تستحي؟ زجروه زجرا شديدا، وقالوا له: مه انتظر، وش تقول، وما هذا الكلام الذي تقوله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أدنه، تعال أدنه مني. فأدناه منه عليه الصلاة والسلام، الرؤوف الرحيم، فدنا منه قريبا. قال فجلس، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم معه ويحاوره في هذا الطلب. قال: أتحبه لأمك؟ قال الشاب: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. فقال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعا له بهذه الثلاث دعوات، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. الله أكبر. أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي. هذه القصة أحبة الكرام أصل عظيم في سلوك المحاورة العقلية للمذنبين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاور هذا الشاب المبتلى بالزنا محاورة عقلية. فكما أن لك أيها الشاب محارم، لك أم وأخت وعمة وخالة وبنت، فإن للناس أيضا محارم أيضا. وكما لا ترضى لمحارمك الزنا، لا ترضاه لأمك ولا لبنتك ولا لأختك ولا لعمتك ولا لخالتك، فكذلك الناس لا يرضونه لمحارمهم، فكيف ترضاه أنت للناس؟ والقاعدة أن العقلية أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فهكذا استدل عليه الصلاة والسلام بقبح الزنا في أعين الناس، فإنهم لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لمحارمهم. استدل به على إقناع هذا الشاب بتقبيح الزنا في نفسه وإنكاره وبغضه. فكما تكرهه لنفسك ولمحارمك ولعرضك، فاكرهه للناس ومحارمهم وأعراضهم. ثم إن هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستأذنه في الزنا لم يكن طفلا ولا رجلا كبير السن، بل كان ممتلئا قوة وشبابا، فلعل قوته الجنسية اشتدت لديه ولم يجد مؤونة الزواج، فأراد تلبية هذه الرغبة الجامحة.
أراد تلبية هذه الرغبة الجامحة، وكان يعلم أن الزنا حرام، فأراد أن يجد له مسوغا شرعيا من النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق منه إلى قضاء شهوته. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الناس، ومن غير مقدمات بادر الرسول عليه الصلاة والسلام بالاستئذان للزنا. لم تمنعه حداثة سنه وهو الشاب، ولا مهابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ألقيت عليه المهابة، فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. هذه الكلمة كانت كأنها قنبلة صوتية ألقيت دينيا وخلقيا واجتماعيا على الصحابة، فقالوا: مهما، إذ كيف يستأذن في الزنا من نزل عليه تحريمه، وكيف يأذن بالفاحشة من جاء لتطهير البشرية منها؟ فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذا الاستئذان الغريب اشتد عليهم الأمر، فأمروا صاحبه بالسكوت، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الطبيب الأمة ومعلمها ورحيمها ورؤوفها يستدني ذلك الفتى ليعالجه علاجا ناجعا، فيقول له: أدنه، فدنا منه قريبا. فالشهوة العارمة مرض من الأمراض التي تحتاج إلى دواء يخففها أو يوجهها إلى مسارها الصحيح. فالإنسان لا يلام على هذه القوة الفطرية، وإنما يلام على تصريفها في السبيل أو السبل والطرق المحظورة. فقال له عليه الصلاة والسلام بأبوة المعلم وبصيرة الداعية وبراءة المحاور ورحمة وشفقة المربي: أتحبه لأمك، لابنتك، لأختك، لعمتك، لخالتك؟ كل ذلك. والشاب يجيب إجابة لا تردد فيها: لا والله يا رسول الله، جعلني الله في فدائك. والرسول يرد عليه: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، ولا الناس يحبونه لبناتهم، ولا الناس يحبونه لأخواتهم، وإلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام داوى هذا الشاب دواء شافيا بدأ عليه أثره قبل أن يفارق ذلك المجلس وينقلب إلى رحله. وهكذا الطبيب الناجح هو من يعالج كل داء بما يناسبه، هذا في أمراض البدن، وكذلك في أمراض النفوس والأرواح والقلوب. فهناك بعض النفوس لا تعالجها الأدلة النقلية من القرآن والسنة، وإنما تعالجها الحجج العقلية. فما أحوجنا إلى أن نوسع دائرتنا في التعامل مع المدعوين ومع المذنبين، فنحاورهم ونتقرب منهم ونتلطف به معهم حتى تزول الوحشة، وحتى تحصل القناعة القلبية والاهتداء لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. مما نستفيده أيها الإخوة الكرام من هذا الموقف وهذه القصة: الهدي النبوي في المحاورة العقلية طريق من طرق الدعوة إلى الله جل وعلا، وأسلوب من أساليب الإقناع والقبول للهدى والنور والحق. فكم من أناس معرضين أو ضالين أو حتى كانوا كفارا قد لا تؤثر فيهم المواعظ مباشرة، ولكن الحوار العقلي المتزن والحجة العقلية المنضبطة تكون أدمغ برهان وأقوى دليل وأهدى سبيل. يلفت نظرنا إدارة النبي عليه الصلاة والسلام للحوار بجدارة عالية، واستثارته وللتفكير استثارته التفكير وسلوكه أسلوب الإقناع وتحميل العقل مسؤولية التبعة والتكاليف. ولقد يعني كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يقول للشاب: لا أجد لك رخصة، فيسلم ويرضى وينقاد، لأن هذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمن إذا دعي الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لكنه عليه الصلاة والسلام لفت نظر الشاب إلى جوانب أخرى في قضية المتعة المحرمة باستثارة نظره العقلي، استثاره في نظره العقلي، بحيث جعله يتصور بشاعة هذا الفعل وقبحه وعظيم ضرره. وفي هذا الموقف يظهر تواضعه عليه الصلاة والسلام ورأفته ورحمته بالخلق كافة، حتى إن الشاب يستطيع أن يقف أمامه ويطلب منه هذا الطلب دون تردد ولا حياء،
وصدق الله تعالى حين قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كيف قصد هذا الشاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير توجس ولا خوف ولا تردد ليبوح له بحاجة في نفسه رغم عظم هذا الأمر وحساسيته؟ وما كان هذا ليتم لولا العلاقة الرحيمة والمتواضعة التي صنعها عليه الصلاة والسلام بينه وبين الناس كلهم. فالصبية الصغيرة تلعب بخاتم النبوة بين كتفيه، والمرأة تقف له فتأخذ بيده إلى حيث شاءت، والأعرابي يقف بين يديه فيقول: إني سائلك فمشدد عليك. هذه القدرة أيها الإخوة الكرام على احتواء المجتمع واجتذاب كل فئاته وعلى اختلافهم أحد معالم الخلق النبوي العظيم. حري بمن دعا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وحامل لواء رسالته أن يقتدي به ويستن به في هذه المعاملة وهذا الأخلاق وهذا وسعة الصدر هذه. كم نحتاج أيها الإخوة الكرام نحن الآباء والمربين والدعاء إلى مثل هذه الصفات في أخلاقنا وتعاملنا مع من حولنا، مع أزواجنا وأولادنا وأصحابنا وجيراننا ومن له حق علينا ومن نحتك به في المجتمع. كم يحتاج الداعي إلى الله تعالى والمربي والأب والأم والمدرس إلى التخلق بخلق الرحمة بالمدعو وبالمتربي. وقد جعل علماء أهل السنة والجماعة أن من صفات المسلمين المتبعين للحق أتباع السلف الصالح أنهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. فالقصة هذه القصة فيها درس عظيم في الرحمة بأهل المعاصي والحرص على انتشالهم من أوحال الخطيئة والمعصية والذنب بالأساليب الحسنة والمؤثرة إلى ربيع الطاعة والاستقامة والخشية والمراقبة. فيا سبحان الله كيف أنقذ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشاب، وكيف أعتقه من ربقة الهوى، وكيف حرره من أسر الشيطان، وكيف نصره على نفسه الأمارة بالسوء، وكيف خلصه من بوتقة المعصية وعذابها إلى رحابة الطاعة وعذوبتها. هكذا تصنع الأخلاق العالية، وهكذا تعمل الرحمة، وهكذا يداوي الطبيب الأسوة. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. مما نستشفه ونستهديه في هذه القصة، استعمل عليه الصلاة والسلام في علاج مرض الشهوة لدى هذا الشاب علاجين. الأول المحاورة العقلية كما سبق بيانها، الثاني أنه وضع يده الشريفة عليه ودعا له فقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فقد دعا له عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات جامعات نافعات. الدعوة الأولى: اللهم اغفر ذنبه، وهذه دعوة بفتح صفحة جديدة تبدأ بالعفاف والطهر ومحو خطأ

وإما أن تكون الدعوة بالتحصين بأن يسهل الله الزواج بزوجة تكفيه عن الحرام. وفي محطة أخرى في هذا الموقف يلفت نظرنا في هذه القصة مراعاة الرسول صلى الله عليه وسلم لبيئة الشاب وأثرها في تكوينه النفسي. فهو شاب عربي تربى في أمة عرفت بحرارة الغيرة على العرض، فاستثار عليه الصلاة والسلام لظى هذه الحمية حتى إن الشاب لا يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسئلته، يقسم بالله فيها جازما مستنكرا مستقبحا هذا الفعل، فيقول: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. ولو سألت هذا السؤال لمن يعيش في بلاد الإباحية الجنسية لأجابك بهدوء تام: هي حرة، تلك علاقة تخصها، ما لي دخل فيها والعياذ بالله، ما عندهم غيره. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يراعي في تعليمه ودعوته بيئة المتعلم وخلفيته وثقافته، وبذلك يصل إلى عقله وقلبه فيؤثر فيه. وهو القائل لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن معلما وداعيا وقاضيا: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فأرشده إلى طبيعة القوم الذين بعث إليهم وأرسل إليهم أنهم أهل الكتاب، هذا حالهم. فأخبره بحال المدعوين وبخلفيتهم الثقافية وعقيدتهم الفكرية ليستعد لذلك بما يناسب الحال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارزقنا اتباعه والاقتداء به والاستنانة بسنته، واحشرنا في زمرته يا رب العالمين. أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة أيها الإخوة الكرام، وحتى ألقاكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780229933. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة
6: جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
13: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
14: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إف إم، إعلانك في أذن كل مستمع.

الغزير وزاد فحصك والعناد زاد فحصك والعناد انظروا تتوح

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر.

0: حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل

0: معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: يا ابن الإسلام لتسمع
9: عدنية FM.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك
8: بشي.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
1: عدنية إف إم،
0: لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية.

0: اليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
0: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
0: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
0: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
0: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 17:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: عالمية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: تخيل معايا كده محمود، واسمح لي اسميك محمود، انك عايش قبل الخمسينات، قبل ما المجال الطبي يبدا يقتنع ان المرض النفسي بيتعالج بادويه، وكنت انت للاسف مريض بالاكتئاب، حاسس انه مفيش جدوى من الحياه، دايما حزين ومعندكش طاقه لاي حاجه. تفتكر كانوا هيعالجوك ازاي من غير ادويه؟ المرضى وقتها كانوا بيتعالجوا عن طريق ازاله جزء من الفص الجبهي في دماغك، او مثلا يفتحوا الجمجمه بتاعتك ويفصلوا جزء المخ الايمن عن الايسر. وفي اللي قال ان الاكتئاب او المرض النفسي عامه ده من الذنوب اللي الشخص محتاج يتطهر منها، فكانوا بيستخدموا مواد تسبب النزيف او الاسهال عشان المريض يتطهر من اي حاجه عنده. واللي قال ان الاكتئاب اصلا بسبب الاكل، فاحنا محتاجين نختار الاطعمة الصحية اللي تمنع ده، وناخد حقن عشان تخلص الجسم من الاكل المسبب للاكتئاب عن طريق الاسهال. ايه انتوا حكايتكم مع الاسهال؟ واللي قالك لا، دي الناس دي عليها مس من الشيطان، وعلاجهم يا اما بضربهم يا اما نغرقهم يا اما نكهربهم. ودلوقتي بيقول لك اكتئاب ايه، انت مش لسه واكل فراخ؟ قوم صلي بس ربنا يهديك، ولا انت معمول لك عمل، ولا حكايتك ايه؟ تعالوا نفهم القصة دي ونعرف ليه الاكتئاب هو الكلب الأسود. الحلقة مبنية على كتاب الكلب الأسود، رحلة التعافي من الاكتئاب. نزلوا تطبيق أخضر من جوجل بلاي أو أب ستور عشان تسمعوا الحلقة وتقرؤوها هي، وملخصات تانية كتير في علم النفس والنمو الشخصي وأقسام مختلفة في 15 دقيقة بس. لما تسمع ان الاكتئاب هو الكلب الاسود هتحس ان التسميه غريبه ومخيفه، بس تعرف ان السياسي البريطاني وينستر تشرشل سماه كده عشان كان بيعاني من الاكتئاب، ومن بشاعه التجربه اللي مر بيها فكان شايف الاكتئاب زي الكلب الاسود بالظبط بينهش في روحه وجسمه. طب يا ترى الاكتئاب الحقيقي عامل ازاي؟ وهل في فرق بينه وبين الحزن؟ على الرغم من ان العلم اتطور جدا دلوقتي وعرفنا كتير قوي عن الاكتئاب بعد كل الخرافات اللي كانت بتتقال عنه، وتاكدنا انه مرض فعلا بيصيب الانسان ويأثر على كمياء مخه وعلى كميات الهرمونات، وإنه الشخص المريض محتاج طبيب معالج ومحتاج أدوية، ومع ذلك لسه في ناس كتير بتتعامل مع المكتئب باستهتار، وناس كتير بيخلطوا ما بين الحزن العادي والاكتئاب. يعني مثلا انت لو يومك ملخبط شوية وحد بس قالك انت مش جدع على فكرة، ممكن تتضايق وتقعد في اوضتك زعلان، وده حزن طبيعي لو هو قالها لك بجد مش هزار، احساس فطري كده. بس مش صح عشان حصل لك كام حاجة وحشة في اليوم او حد قال رأي سلبي عنك فتقول عندي اكتئاب وانا انطفيت. امال ايه هي الاعراض اللي لو شفتها في نفسك او في حد من اللي حواليك تعرف انه مكتئب؟ ان الشخص يكون مزاجه وحش طول الوقت ويبان على ملامحه، او يفضل يقول كده، مش موده متقلب يعني، او شوية مبسوط وشوية زعلان فنقول مكتئب. كمان ان الشخص يكون مش عارف يستمتع باي حاجة في حياته، ويحصل له ضعف في الشهية والوزن او زيادتهم. عادي في ناس لما بتكتئب بتاكل اكتر، برضو الكوابيس الكتيرة وقلة النوم أو زيادته، مفيش نشاط في كل أمور حياته، دي من علامات الاكتئاب كمان، والإجهاد الدائم ومفيش أي طاقة لأي فعل، وطبعا الشعور بالذنب وعدم القيمة. يعني مثلا هتلاقي المكتئب دايما بيقول لو مت محدش هيزعل علي، أو أنا ربنا مش بيحبني، أو بيعاقبني عشان عملت حاجات غلط وما سامحنيش عليها، فاقد الأمل إنه يخرج من اللي هو فيه، زائد صعوبة التركيز في أي حاجة وصعوبة اتخاذ القرارات والتفكير. وأخطر حاجة تدل على إن الشخص مكتئب التفكير في الموت وتمنيه والتخطيط ليه، وهنا بتلاقي المريض بيحاول يبرر الفعل اللي هيقدم عليه ويقول اكيد ربنا عارف اني بعاني، اكيد هيسامحني، واكيد لو موتت نفسي هروح لرحمة ربنا بدل العالم ده. وده بيحاول بيه انه يتصالح مع فكرة الانتحار. لو عندك 5 اعراض منهم لمدة اسبوعين فده معناه انك عندك اكتئاب بسيط، ولو عندك من 7 ل8 اعراض فده اكتئاب متوسط، اما لو عندك كل الاعراض فده اكتئاب حاد. وفي كل الحالات انت محتاج تروح لدكتور عشان يتابع حالتك قبل ما الوضع يتفاقم ويبقى اسوأ. طيب ايه هو سلوك المكتئب؟ كل الكلام والافكار اللي الشخص ده بيقولها مش شخصيته الحقيقية، ده بس تأثير المرض اللي محتل تفكيره ومشاعره. ممكن الشخص ده يكون قريب جدا من ربنا ومثقف وعاقل جدا، بس اول ما يصيبه الاكتئاب تلاقي أفكاره بقت غريبة، شايف الموت هو المهرب الوحيد، مع إن فطرة الإنسان بتخليه يهرب من أي حاجة ممكن تأذي حياته. وممكن يكون بيصلي عادي جدا، فما فيش داعي تحس إن كل اللي عنده ده بسبب إنه بعيد عن ربنا، إلا لو كنت شايف إن الناس اللي بتمرض بالسكر والضغط بيحصل لهم كده عشان هم بعاد عن ربنا. دي كلها أمراض محتاجة طبيب معالج ومحتاجة أدوية زيها زي الاكتئاب. كذلك هتلاقي الشخص ده دايما بيعمم الأفكار السيئة، مش شايف أي جانب إيجابي في حياته، وعنده افتقاد كبير للمنطق، وده مش بمزاجه. يعني لما تقوله في مخرج لكل المشاكل اللي انت فيها والوقت بيحل كل حاجة وهتنسى ألمك دي بعدين وممكن نحل المشاكل دي عن طريق كذا وكذا، هو مش هيقتنع بأي حاجة من دي، لأن كل اللي شايفه لون اسود وبس. تندمج في الموضوع وتسألني سؤال ذكي، هل الاكتئاب ليه سن معين؟ للأسف لا يا صديقي، الاكتئاب بيجي في أي سن، يدق الأبواب في أي وقت، حتى ممكن يجي للأطفال والعواجيز. فمثلا عند الأطفال بيظهر على هيئة طلب الطفل أنه يغيب من المدرسة كتير، والانخفاض المفاجئ في مستوى دراسته، ولا هيطلب أي حاجة ولا هيستمتع بأي نشاط، وهيبقى عنيد بزيادة، وهيشتكي من ألام عضوية مش ظاهر سببها زي الصداع وألام المعدة. وحتى كبار السن اللي ساعات بنلاحظ عليهم الصمت التام ونسيان حاجات كتير، ويبدأ يتبادر لذهننا انه اكيد عشان كبر فجاله زهايمر، لكن نكتشف بالفحص ان دي اعراض اكتئاب. الاكتئاب بيصيب المراهقين برضو، اللي بيعانوا من ضغط مستمر في حياتهم، سواء بسبب عدم التقدير او التنمر او مشاكل عائلية او الاحساس بانعدام القيمة او كتر الاخطاء والتجارب اللي بتسبب احساس مستمر بالذنب ورغبة في معاقبة الذات او ضياع بعض الاهداف، فيبدأ الشخص يلوم الحياة والذات الالهية على اي حاجة بتحصل له. كمان في اكتئاب بيحصل بعد انتهاء مراحل معينة من حياتك، زي اكتئاب ما بعد الطلاق او انتهاء علاقة عاطفية او موت شخص عزيز او الطرد من شغل او التخرج، اللي بالنسبة لناس كتير هيحسوا ان حياتهم بقت فاضية وان الحاجة اللي كنت بعملها بقالي 16 سنة اللي هي الدراسة انتهت، فالمفروض اعمل ايه دلوقتي؟ انا حاسس اني ماليش فايدة في الحياة، او شخص فشل في الدراسة مرات كتير. وفي نوع تاني اسمه الشخصية الاكتئابية، وده عم ضياء في نفسه كله رايح، اللي هو شخصية متشائمة وسوداوية، عنده لوم مستمر للواقع وجلد للذات، وده مختلف عن الاكتئاب، لأن الشخص المكتئب بيكون طبيعي قبل المرض ده وبعد ما يتعالج. أما الشخصية الاكتئابية فده سلوك ومشاكل في الشخصية بتبقى طويلة المدى وبتحتاج لفترة طويلة من العلاج عشان الشخص يبطل سوداوية ويشيل فكرة كله رايح من دماغه. تقولي لي طب ازاي اعرف اني مش زعلانة بسبب حدث مؤقت وان اللي عندي ده اكتئاب محتاج يتعالج؟ اقولك ان الحزن مدته بتبقى لساعات وايام ومش هيعطلك عن انك تمشي حياتك عادي، وتقدر تتغلب عليه بنفسك، سواء باكل حلوة او خروجة لطيفة او انك تدعم نفسك روحانيا وإيمانيا إلخ. وهتلاقي الشخص الحزين دايما بيحب يتكلم عن مشاكله ويقابل الناس، مش محتاج لأي مساعدة طبية، على عكس الاكتئاب تماما. المكتئب في مود وحش لأسابيع وشهور وسنين، انتاجيته قليلة جدا، حياته متعطلة، بيفضل السكوت ومش بيتكلم عن مشاكله، منغلق على نفسه وبيحب العزلة جدا، بيعاني من أعراض جسدية كتيرة. أكيد بتسأل نفسك، هل الاكتئاب ليه أسباب معينة ولا بيحصل كده بشكل عشوائي؟ طبعا ليه أسباب، وأولها الوراثة. ممكن يكون حد من الأسرة مصاب بالاكتئاب أو بمرض نفسي، أو حتى مش مصاب بس عنده استعداد والجينات تتنقل ليك. ممكن الجين ده ما ينشطش طول حياتك وممكن ينشط لفترة. تاني سبب هو تغيير كيمياء الدماغ. احنا عندنا في دماغنا مواد زي السيروتونين والدوبامين والنور أدرينالين، واختلال توازن المواد دي بيسبب خلل في المزاج العام وأحيانا بيسبب مرض نفسي زي الاكتئاب. السبب الثالث للاكتئاب وهو تعرض الشخص مشاكل وصدمات نفسية، يعني شخص مثلا اتعرض لمشاكل في طفولته من انفصال الوالدين او الاهانة، او لما كبر اتعرض لضغط دراسي او فشل ما، فده ممكن يسبب له اكتئاب. هتقول انك تعرف ناس اتعرضوا للظروف السيئة دي ومع ذلك مش مكتئبين؟ هقولك ان استجابتنا كبشر لاي حدث مختلفة عن بعض، ومقدار شعورنا بالالم كمان، فاللي ممكن يوجعك جدا ممكن ما يأثرش في شخص تاني خالص، واللي بالنسبة لك كارثة ممكن يكون بالنسبة لي عادي، على حسب أنواع شخصياتنا وطريقة تفكيرنا وصمودنا النفسي. خد عندك رابع سبب للاكتئاب، المشاكل الاجتماعية زي الطلاق أو وفاة شخص عزيز أو الفقر والبطالة أو التعرض لموقف تحس فيه بالظلم والعجز. التغييرات الهرمونية زي اللي بتحصل للمرأة على مدار حياتها هي كمان، وده الخامس. أما سادس سبب فهو الأمراض العضوية زي الجلطات وأورام الدماغ، أو أمراض زي الكبد اللي بتغير نسب المواد الكيميائية في الجسم، أو خمول الغدة الدرقية، أو الكسور مثلا اللي بتخلي الشخص يقعد فترة طويلة في البيت، أو الأمراض اللي بتسبب تشوه شكلي، أو الأمراض اللي مش بتستجيب للعلاج، أو الحالات الطبية اللي بيلزم فيها بتر جزء من الجسم زي السكر أو سرطان الثدي، وأدوية منع الحمل، أو الأمراض اللي مفيش شفاء منها والمريض بيكون منتظر الموت للأسف. وآخر سبب هو طبيعة الشخصية أصلا، لأن في شخصيات بطبيعتها مهيئة للإصابة بالاكتئاب، زي الشخصية الحدية اللي بتمر بتغيرات مزاجية شديدة ومتكررة، أو الشخصية الانطوائية اللي بتميل للعزلة وبالتالي ما بتاخدش الدعم الإيجابي من الناس في أي موقف من حياتها، وأخيرا الشخصية الاكتئابية اللي اتكلمنا عنها قبل كده فاكرها. يمكن النصيحة الوحيدة اللي هنصحها لأي شخص إنه يقدر مشاعره ويحترم حزنه وما يغصبش على نفسه إنه يتجاوز كل حاجة بضغطة زرار، لأن الحزن إحساس طبيعي وفطري، وكبت الحزن وعدم التعامل معاه بشكل صحيح هو اللي هيسبب لك مشاكل كبيرة بعدين. أكيد بتفكر ساعات إن لو كنت غني أو مشهور كان مستحيل تصاب بالاكتئاب، بس الحقيقة عكس ده تماما. في وجه تاني للشهرة مختفي، فمثلا الفنان المشهور اسماعيل ياسين اللي ضحك الناس كلها بخفة دمه كان بيعاني من الاكتئاب في آخر حياته ومات وهو بيعاني منه، والفنانة سعاد حسني وأنجلينا جولي اللي حاولت تنتحر أكتر من مرة قبل ما تتلقى العلاج النفسي المناسب ليها، والأديب الشهير صلاح جاهين اللي تأثر كل إنتاجه الأدبي باكتئابه، وكتير جدا من اللي قدروا يتحدوا الاكتئاب ويتعالجوا وغيرهم للأسف ما قدرش واستسلم للموت. طب وإيه الحل؟ لو عندك اكتئاب بسيط فالحل في جلسات العلاج النفسي، سواء جماعية مع مجموعة بتعاني من نفس اللي بتعانيه أو فردية مع الطبيب بس. ولو اكتئابك متوسط هتحتاج لأدوية جرعتها خفيفة مع جلسات العلاج النفسي برضو، ولو كان اكتئابك حاد فهتحتاج لأدوية بجرعات كبيرة مع الحجز في المستشفى لو في أفكار انتحارية، وكل الحاجات دي بيحددها الطبيب مش احنا ولا انت. أما لو كنت شخص معافى بس حواليك ناس بيشتكوا من الاكتئاب، فكل المطلوب انك تحاول تخفف عنهم بدون ما تستصغر او تقلل من اللي بيتكلموا عنه، ولو مش هتقدر تعمل ده على الاقل اسكت عشان ما تزيدش حالتهم سوء. وفي النهاية بنتمنى الشفاء والتعافي لكل مرضى الاكتئاب وكل اللي بيعانوا في اي مكان في العالم، وبنقولك لو مكتئب ما تفضلش لوحدك، حتى لو مفيش دعم من المقربين لازم تلجأ للعلاج النفسي. وافتكر كلام تميم البرغوثي لما قال فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، وصدقني الحياة لسه فيها حاجات حلوة كتير محتاجة تتعاش، ومشاعر جميلة لسه هتحسها وتجارب هتعيشها، فاوعى تستسلم وخد خطوة للخروج من اللي انت فيه ده لحد ما توصل للحظة اللي تقول فيها زي ما قال فاروق جويدة وغفرت للأيام كل خطيئة وغفرت للدنيا وسامحت البشر. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية إف إم، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية إف إم، لون جديد.

0: عاش.
1: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعينا الكرام وعلى أثيرنا 88.9 معنا وإياكم في هذا البرنامج الذي يحكي الكثير والكثير من القصص الملهمة لشخصيات أثرت فينا وفي شخصياتنا أيضا وبتاريخنا ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها. اليوم بنتكلم عن شخصية جميلة جدا وضعت بصمة كبيرة جدا في حياتنا وفي المكتبة الشعرية الأدبية. بنتكلم اليوم عن الظاهرة الأدبية الشعرية والشاعر الوطني والرومانسي الشاعر لطفي جعفر أمان. الشاعر لطفي جعفر أمان هو واحد من أهم مجددين الأغنية العدنية ومجددي الرومانسية في الشعر اليمني. ولد في 12 من مايو عام 1928 ميلادية بمنطقة القطيع بكريتر. درس الشاعر لطفي جعفر أمان المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدن وأكمل الثانوية في العاصمة السودانية الخرطوم والتحق بجامعة الخرطوم ونال على دبلوم في التربية وحصل على الدبلوم العالي في التربية من جامعة لندن.

0: تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله، وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني، ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تعزيز التعاون الرياضي والشبابي في عدن. محافظ عدن يكرم أوائل الثانوية العامة ووصيف مسابقة محمد السادس للقرآن الكريم. هيئة الأدوية تدشن برنامجاً تدريبياً لتعزيز السلامة الدوائية في المحافظات. تفقد مشروع الطريقة التقنية إنما في عدن. تواصل أعمال الجولة الثالثة لمسح ميزانية الأسرة 2026 في عدن. إلقاء القبض على متهمين بسرقة منزل واستعادة مبالغ مالية. ومن العناوين إلى التفاصيل: ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي، وتناول اللقاء دعم الأندية وتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية وتطوير الشراكة الاستثمارية والخدمية، فيما أكدت المؤسسة استعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج الوزارة. كرم محافظ عدن عبد الرحمن شيخ عددا من الطلاب المتفوقين والحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والعاصمة، كما كرم الطالب عبد الله فارس مهيوب لحصوله على المركز الثاني في مسابقة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم التعليم والطلاب المبدعين. دشنت الهيئة العليا للأدوية في عدن برنامجاً تدريبياً لمسؤولي وضباط التياقظ والسلامة الدوائية بمشاركة 16 كادراً من 5 محافظات، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر في رصد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية وتحسين جمع وتحليل المعلومات والإبلاغ عنها، بما يعزز الرقابة الدوائية ويحمي سلامة المرضى. تفقد رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور علي محمد عامر سير الأعمال في مشروع طريقة تقنية إنماء بالمنصورة، مؤكدا الاستعداد للانتقال إلى فرش طبقة الإسفلت بعد أعمال رش مادة MC، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة والبرنامج الزمني لأهمية المشروع في تحسين الحركة المرورية والبنية التحتية بعدن. تتواصل في عدن أعمال الجولة الثالثة لمسح ميزانية الأسرة لعام 2026 الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء لجمع بيانات حديثة حول دخل الأسرة وإنفاقها واستهلاكها وظروفها المعيشية، وتستخدم الفرق أجهزة لوحية ونظاما إلكترونيا لجمع البيانات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي لتعزيز التخطيط التنموي. تمكنت شرطة البساتين في عدن من ضبط متهمين اثنين متورطين بسرقة منزل خلال 48 ساعة من تلقي البلاغ، واستعادت الشرطة كامل المسروقات بينها مصوغات ذهبية بقيمة نحو 12,000 ريال سعودي ومبالغ مالية وعقد زواج، مؤكدة مواصلة جهودها في مكافحة جرائم السرقة وحماية ممتلكات المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأبين وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.
1: مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. مستمعين الكرام وعلى أثيرنا 88.9 معنا وإياكم في هذا البرنامج الذي يحكي الكثير والكثير من القصص الملهمة لشخصيات أثرت فينا وفي شخصياتنا أيضا وبتاريخنا ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها. اليوم بنتكلم عن شخصية جميلة جدا وضعت بصمة كبيرة جدا في حياتنا وفي المكتبة الشعرية الأدبية. بنتكلم اليوم عن الظاهرة الأدبية الشعرية والشاعر الوطني والرومانسي الشاعر لطفي جعفر أمان. الشاعر لطفي جعفر أمان هو واحد من أهم مجددين الأغنية العدنية ومجددي الرومانسية في الشعر اليمني. ولد في 12 من مايو عام 1928 ميلادية بمنطقة القطيع بكريتر. درس الشاعر لطفي جعفر أمان المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في عدن وأكمل الثانوية في العاصمة السودانية الخرطوم والتحق بجامعة الخرطوم ونال على دبلوم في التربية وحصل على الدبلوم العالي في التربية من جامعة لندن. كانت عيشته في الخرطوم ودراسته فيها لها أثر كبير في صقل موهبته الشعرية وتحديد اتجاهاته بتيار الشعر الرومانسي في الأدب العربي من خلال اطلاعه على أعمال ذلك التيار منهم إبراهيم ناجي التيجاني وشعراء المجهر وغيرهم الكثير. عاش الشاعر في عيشة مستقرة وآمنة وأسرة متوسطة الحال، فقد وفرت له جو ثقافي وفني من خلال أسرته وأخوته الذي كانوا محبين للقراءة الموسيقى والطرب، وهذا أيضا ساعد في تنمية ميول الشاعر الثقافية والإبداعية وظهور نابغة في الشعر بفترة مبكرة من حياته. تعددت وظائف الشاعر لطفي جعفر أمان في مجال التربية والتعليم، فقد كان محاضرا في مركز تدريب المعلمين ومفتشا في المدارس وضابطا للمعارف ومسؤولا عن المطبوعات والنشر ومديرا للتربية والتعليم، وأخيرا كان وكيلا لوزارة التربية والتعليم. وبجانب عمله في التربية والتعليم أيضا عمل مذيع في إذاعة عدن عند تأسيسها. تشبع شاعرنا الجميل بالقيم الجمالية الفنية للرومانسية وأخذ يمثلها في شعره، مما جعله يحتل مكانة بارزة بين شعراء الاتجاه الرومانسي في اليمن. كان له تجارب نقدية مارسها عبر كتابات عديدة بعد صدور مجلة المستقبل في عام 1949 ميلادية، حيث وضع النظرية والنقدية في مفهوم الشعر والأسلوب الفني. أيضا كان لديه تجارب شعرية تتصف بالريادة، حيث كتب القصيدة في مرحلة مبكرة من عمره في سن 16 عاما، والتي اتسمت فيه القصيدة بالنضج الشعري رغم صغر سنه وحضرت الوسط الأدبي والشعري العربي. ترك له ثروة شعرية قيمة ضمتها دواوينه منها بقايا نغم، ويعتبر أول ديوان له صدر في عام 1948 ميلاديا. أيضا الدرب الأخضر، أيضا ديوان كانت لنا أيام، وديوان ليل إلى متى، وديوان إليكم أخوتي،

وكتب القصيدة الخليلية التفعيلية الفصيحة والعامية والنص الغنائي، وقد نشر له قصائد عديدة في مجلة فتاة الجزيرة. ومن أعماله ديوان ليالي وموكب الثورة وأخي كبلوني المزهر الحزين وغيرها من الأعمال الرائعة. رحل الشاعر لطفي جعفر أمان في عام 1971 ميلادية. رحل عنا الشاعر لطفي جعفر أمان، ولكن فنه باق وسيرته تحنى لها الرؤوس احتراما لإبداعه وفنه الذي آمن برسالة العلم والشعر والأدب وأداها بصمت وإبداع يفتخر بها اليمنيون في الداخل والخارج. مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه هي التفاصيل الذي تحتوي على شخصية اليوم، هو النهضة الأدبية والشعرية الشاعر الراحل عنا ولكن باقي في قلوبنا الشاعر لطفي جعفر أمان. في أمان الله. عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: برنامج أعمال القلوب للأستاذ الدكتور عبد الله عمر سليمان الدمجي يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 7 مساء. عدنية اف ام، لون جديد.
4: عدنية اف ام

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة واحدة.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: أجمم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-7

0: 02550
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكية لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام ناس تعطينا احترام
0: آدمية FM لون جديد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونحن مع مجالس تدبر سورة البقرة، هذه السورة العظيمة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها، فقال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة. ونحن في المجلس الرابع الذي فيه قصة آدم وبيان فضائله. هذه القصة ما علاقتها بما سبق؟ كما ذكرنا فيما سبق أن الله تعالى ابتدأ بالحديث عن القرآن، ثم أصناف الناس حوله، ثم موقف الناس منه، ثم دعوة الناس جميعا إلى عبادة الله وإبطال الشكوك والشبهات التي يثيرها المشركون واليهود والمنافقون على القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكرهم بأصلهم الأول. من هو الأصل الأول؟ هو آدم عليه السلام الذي أنزل الله تعالى عليه هذا الهدى وأمره باتباعه، فكأنه يقول: أين أنتم من أبيكم الأول الذي خلقه الله لاتباع هديه؟ قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. إذن ما يزال خيط الهدى من أول السورة إلى قصة آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظ في هذه السورة ذكر لفظ خليفة، لماذا؟ لأن السورة تؤول إلى قضية مهمة، وهي أن تلقي أوامر الله يؤول بالإنسان إلى الاستخلاف في الأرض. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. فالسورة كلها تؤول إلى هذا المقصد العظيم، وهي الاستخلاف سلبا للخلافة من بني إسرائيل بعد أن أعرضوا وتلكأوا وترددوا وتشددوا، ومنحا لأمة الإسلام الذين استجابوا وتلقوا أوامر الله بالقبول. قال الله تعالى: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله تعالى أخبر ملائكته بهذا المخلوق، لكن العجيب أن من شأن هذا المخلوق أنه يسفك الدماء من ذريته ويفسدون في الأرض. فقالت الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال الله تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني وراء ذلك حكم. ما هي الحكم؟ هي أن أسماء الله عز وجل وصفاته لن يظهر أثرها إلا في مثل هذا الخلق. فمثلا المغفرة لابد من مذنب، الجبار لابد من ينتقم، وهذا لا يحصل إلا وجود ظلمة. فالله بحكمته أوجد هذا الخلق الذي فيه مؤمن وكافر ليكون هناك صراع، فتظهر أسماء الله عز وجل والتعبد له بها من خلال هذا الصراع. ثم ذكر الله تعالى فضيلة آدم الأخرى بعد الخلق، وهي: وعلم آدم الأسماء كلها. فكانت هذه هي الفضيلة الثانية، وهذه فضيلة ينبغي الإنسان أن يعتني بها فيتعلم ويشرف بالعلم في أي مجال من مجالات الحياة. ثم بعد ذلك فضيلة ثالثة، وهي فضيلة الأمر بالسجود لآدم. قال يا آدم، قال نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض وإذ قال قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه هي الفضيلة الثالثة لآدم عليه السلام: فضيلة الخلافة، فضيلة العلم، وفضيلة أمر الملائكة بالسجود له. كل ذلك تهيئة لأن ينال القبول من ملائكة الله تعالى، مع أنهم سيقبلون بأمر الله، لكن ذلك تعظيما لهذا المخلوق ولبنيه الذين سيكلفهم الله تعالى بهداه. فأمر الملائكة بالسجود له، وهذا السجود ليس عبودية وإنما اعترافا بالفضل، اعترافا بالفضل، لأن هذا السجود من أمر من الله عز وجل. إلا إبليس، هذا العدو الذي سيكون هو العدو الدائم مع بني آدم، قال أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكأن الله تعالى يقول: هذا هو عدوكم، أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يسجد لأبيكم، إذن فاتخذوه عدوا كما اتخذه الله تعالى عدوا لكم. ثم جاءت الفضيلة الرابعة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهي إدخاله الجنة. وهذا الإدخال فيه أمران، فيه تكريم وتكليف. فأما التكريم فهو أن الله تعالى أدخل آدم إلى جنته وأذاقه من نعيمها، هو وزوجه حواء في هذه الآيات، أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ولكنه ابتلاه بقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أراد الله تعالى يبتليه بذلك، وهذا إشارة إلى أنه لن يخلد في الجنة في ذلك الابتلاء، لأنه نهاه عن شيء، ولا يمكن أن يكون الشيء مخلدا وفيه ابتلاء بسبب من أسباب الخروج. فابتلاه الله بذلك فأزله الشيطان بذلك، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم ما كان فيه، فكان ذلك سببا في إهباطه إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو إلى، ثم قال فتلقى آدم من ربه كلمات، وهذا حال آدم وبنيه، أنه ينبغي إذا أذنبوا أن يتلقوا من ربهم كلمات التوبة فيتوبوا إلى الله تعالى، وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. في آخر القصة قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا دليل على أن من اتبع هدى القرآن فإنه لن يشقى وسيكون على هدى من الله وحفظ وحماية، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله يجعلنا من المتبعين هدى، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
2: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

عقارب الساعة الآن تشير إلى السابعة مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
4: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، ذكر الله اليوم الآخر في القرآن بأدق التفاصيل كأننا ننظر إليه نظر العين، لأن ذلك يبعث النفوس ويهيجها لفعل الخيرات ويخلع القلوب خوفا ووجلا من المعاصي والسيئات. قال جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال ابن القيم رحمه الله: من استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزائها وذكر المعصية والتوعد عليها وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج من قلبه من الخوف ما لا يملكه ولا يفارقه حتى ينجو.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية FM.

0: لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
0: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
7: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
8: عدنية اف ام.
9: إن جل الذنب فأنت أجلل
7: يا الله،
9: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أرحب بالإخوة والأخوات. ولا يزال الحديث عن صفات القلوب السليمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا سلامة القلوب. ذكرنا عدة صفات، ومن هذه الصفات التقوى. التقوى، يقول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أي

إن تعظيم شعائر الله عز وجل الزمانية والمكانية من أعمال القلوب وأفعالها التي هي من التقوى، فإن هذا التعظيم ناشئ من القلب، من تقوى القلب لله سبحانه وتعالى. فالقلوب هي التي تتقي الله عز وجل وتنقاد لذلك الجوارح بعد ذلك. من هذه الصفات، صفات القلوب السليمة، الهداية. يقول عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أي أن الإيمان سبب لهداية الله له في جميع أحواله وأقواله وأفعاله وشؤونه كلها. وأهل الإيمان، أهل الإيمان هم أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات. من صفات القلوب السليمة الاطمئنان. قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أي تطمئن وتركن إلى جانب الله عز وجل، وتسكن قلوبهم عند ذكره وتستأنس به وترضى به سبحانه وتعالى. وطمأنينة القلب هي راحة البال وسكون القلوب والخلوة من القلق والاضطراب والارتياب. والطمأنينة أعم من السكون، لأنها تكون في العلم والخبر به واليقين، بينما السكينة هي ثبات القلب عند هجوم المخاوف عليه وعلى سكونه وزوال قلقه واضطرابه. وقال الله تعالى عن إبراهيم الخليل وعليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وقال عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من هذه الأوصاف الطهارة، طهارة القلب، كما في قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي أنقى لقلوبكم من الريبة وخواطر السوء ونزغة الشيطان. وقال سبحانه وتعالى عن اليهود: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أي لم يرد تطهيرها وتنقيتها من أرجاس الكفر والشرك والأمراض القلوب. ومن الطبع عليها والختم. لماذا؟ لأنها لو طهرت قلوبهم لما أعرضت عن الحق وتعوضت بالباطل عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالقلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن. القلب الطاهر لا يشبع من القرآن ولا يتغذى إلا بحقائقه ولا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله تعالى فإنه يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة. نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الصفات السلامة، من صفات القلوب السليمة السلامة، وهو الجامع لجميع الصفات السابقة، والذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى به، كما قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سالم من كل الآفات التي تدنس هذا القلب، فيأتي سالما طاهرا نقيا مطمئنا خاشعا، إلى غير ذلك من الصفات التي سبقت الإشارة إليها. ولذلك وصف الله عز وجل قلب نبيه وخليله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بقوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم
إذ جاء ربه بقلب سليم. والسليم كما قلنا هو القلب الذي صارت السلامة لازمة له، كالعليم والقدير، وأيضا فهو ضد المريض والسقيم والعليل. فالقلب السليم هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه من الوجوه، بل قد خلصت عبودية لله عز وجل إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وخشية ورجاء، وخلص عمله لله سبحانه وتعالى. هذه صفات القلوب السليمة، جعلنا الله وإياكم ممن أكرمه الله بهذه الصفات فسلمت قلوبهم. ننتقل الآن إلى النوع الثاني من القلوب، وهو ما يقابل القلوب السليمة نسأل الله العافية، وهي القلوب الأخرى، القلوب الميتة والقلوب السقيمة والمريضة. ونستعرض هذه القلوب وننظر ماذا ذكر الله عز وجل من صفاتها، من أجل أن نجتهد في اجتناب هذه الصفات لتسلم لنا قلوبنا، والله العاصم. وذلك ليجرنا بعد ذلك إلى النظر في الأسباب التي تؤدي إلى مرض القلب وإلى سقمه وإلى موته والعياذ بالله. من أهم أسباب القلوب المريضة والميتة أولها القسوة، وهذا على عكس القلوب اللينة للقلوب السليمة. هنا القسوة وهي من أبرز صفات القلوب المريضة. يقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. والقلب القاسي هو مقابل القلب اللين المتقدم، وهو القلب الغليظ الذي لا تجدي فيه المواعظ ولا تنفعه الآيات والنذر، ولا يرغبه تشويق ولا يزعجه تخويف. وهذه من أعظم العقوبات على العبد نسأل الله العافية والسلامة، أن يقسو قلبه، وهذا معنى هلاكه، أن يقسو قلبه نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الصفات المرض، يقول الله عز وجل: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والقلب المريض هو غير السالم، والمرض قد يكون من الشك، وقد يكون بسبب الشهوة، إما من شبهة وشك أو من شهوة، عافانا الله وإياكم من كل ذلك. بهذا ننتهي، نصل إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة. عدن الجائزة.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: قصور مسكونة بالجن، كنوز مدفونة تحرسها مخلوقات آكلة للبشر، مواقع عربية من يفكر بالذهاب إليها سيواجه خطر الموت أو الضياع الأبدي. أضواء غريبة ليلاً، صراخ ونيران لا تفسير لها، ظواهر مخيفة وأساطير مرعبة تحكى عن مناطق لا يجرؤ أحد على دخولها في عالمنا العربي. قصص أكثر الأماكن رعباً سأرويها لكم من المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر والعراق. نسمع كثيراً عن قصور ومواقع مسكونة وعن أراض تخفي كنوزاً نفيسة، ولكن قلة قليلة منا يعرفون أن بعض هذه المواقع وحتى أشهرها موجود في بلادنا العربية. نعم، في عالمنا العربي. في حلقتنا اليوم سأخبركم عن القصر المسكون في رأس الخيمة، قصر البارون في مصر، تل حفيظ في العراق، وأخيراً جبل الدقم في السعودية. بلادنا ذات التراث العريق والحضارة المتأصلة تخفي بدورها أساطير مرعبة للغاية، يتداولها أجدادنا وآباؤنا حتى يومنا هذا. أساطير يمكننا أن نعاينها بأم أعيننا، ولكن قد نواجه خطر الموت أو المساس بجن أو الضياع. تعالوا معي في رحلة سريعة نكتشف فيها حقيقة هذه الأساطير. الموقع الأول، القصر المسكون في الإمارات العربية المتحدة، رأس الخيمة. ما هو أول ما يتبادر إلى أذهانكم عند الحديث عن القصور؟ فخامة؟ عز وجاه؟ رخاء وأحوال ميسورة؟ هذا كله صحيح، ولكن ما تفكرون به لا ينطبق على القصر الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة على الإطلاق. فقصر رأس الخيمة يعكس تجربة تقشعر لها الأبدان ولا تدخل في منطق الأذهان. فما هي قصة قصر رأس الخيمة الشهيرة الذي تعود ملكيته للشيخ عبد العزيز القاسمي، أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالإمارة؟ وهل هو حقا مسكون كما يشاع عنه؟ القصة الأسطورية تقول أن القصر شيد قبل 45 عاما، وذلك في موقع استراتيجي بإمارة رأس الخيمة يليق بمقام أصحابه الذين يقال أنهم قاموا بقطع شجرة معمرة كانت مسكونة من الجن، وذلك بهدف بناء القصر، لأن الجن اعتبروا هذا الأمر تعد على ملكيتهم، فقرروا استيطان القصر والبقاء في المنطقة. ماذا حل بأصحاب القصر إذن؟ هجروه بعد فترة قصيرة لما عاينوه من أهوال مخيفة داخل أسواره، ابتداء من صرخات النساء والأطفال التي كانوا يسمعونها ليلا، وصولا إلى الأضواء الغريبة التي تظهر وتختفي فجأة. مرعب. تتساءلون إن لجأ أصحاب القصر للشيوخ لحث الجن على الخروج منه. في الواقع نعم، أتت العائلة بأحد الشيوخ المعروفين في البلد بحسب القصص المتداولة، إلا أنه ما إن دخل القصر حتى وجد نفسه خارجه بشكل مفاجئ ولا يصدق. ومنذ تلك الحادثة لم يتجرأ أحد على الاقتراب والمكوث في القصر. وهنا لابد من الإشارة إلى أن القصر مكون من 4 طوابق ويحتوي على 35 غرفة تعلوها قبة الهرم الزجاجي في أعلى سقف القصر، والتي تنطلق منها الإضاءة الطبيعية وصولا إلى الطابق الأرضي من خلال مرور أشعة الشمس عبر قبتين أخريين. والمثير للاهتمام أن الأحداث المريبة التي تحدث داخل القصر والتي يقال أنها بفعل الجن ليست الأمر الغريب الوحيد، فتصميم القصر وأثاثه مريبان لدرجة كبيرة. تصوروا معي تماثيل متعددة لوحوش برية، رؤوس طيور مقطوعة بشكل غير مفسر، صور وتماثيل لأطفال ونساء ورجال. ويعتقد السكان المحليون بأن هذا القصر قد سكنه الجن بسبب تلك التماثيل واللوحات المجسمة الموجودة بداخله، والتي بحسب المعتقدات هي بيئة مناسبة للجن. قصر الشيخ عبد العزيز بن حميد القاسمي احتاج حوالي 10 سنوات ليتم إنجازه، وهو يقع على هضبة عالية بمنطقة الضيط برأس الخيمة، ما يمنحه إطلالة تحبس الأنفاس. وهنا تكمن قصة أخرى، قصة منطقة الضيط التي تضم العديد من المنازل المهجورة الأخرى والتي يقال أنها مسكونة من الجن. فما قصة هذه المنطقة التي يهابها الجميع ويتفادون الاقتراب منها والسكن فيها؟ يقال أن الأشباح تسكن بيوت هذه المنطقة، ويظهر في شوارعها أشخاص مجهولون يختفون فجأة، كما تسمع فيها أصوات غريبة ومريبة بشكل كبير، ما دفع أهالي المنطقة إلى هجرة بيوتهم وأرزاقهم. فهل هي حقا منطقة مسكونة؟ أم أن هذه القصص مجرد أساطير ونسج من الخيال؟ في الواقع لا أحد يعلم، إلا أنه يقال أن هذه القصص قد انتشرت لأن المنطقة لم تلقى اهتماما كافيا من قبل المعنيين، لا سيما بعد أن تركها أهلها وتوجهوا إلى مناطق أخرى في الدولة لأسباب متعددة. وبالتالي غذى مظهر المنطقة الذي يحتاج إلى الترميم هذه الأساطير والقصص. ولكن يمكننا أن نؤكد لكم شيئا واحدا، وهو إن كنتم من محبي المغامرات بات بإمكانكم زيارة القصر المسكون في رأس الخيمة والوقوف عند صحة ما يقال عنه بأنفسكم، وذلك بعد أن أصبح في العام 2019 موقعا سياحيا. فهل ستتجرؤون على زيارته؟ الموقع الثاني، قصر البارون في مصر. أم الدنيا مصر تضم العديد من المواقع السياحية التراثية التي تجذب الكثيرين من حول العالم، من مثل الأهرامات وأبو الهول وشرم الشيخ وغيرها الكثير من المواقع التي يعود عمرها إلى آلاف السنين. ولكن هل كنتم تعلمون أن في مصر قصر مخيف للغاية؟ نعم، قصر على قدر روعة تصميمه الهندسي، إلا أنه مرعب جدا. يدعى القصر بقصر البارون، ويعود إلى نهاية القرن 19، بحيث يقع في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة. فما هي قصة هذا القصر الضخم؟ وما هي الأساطير التي تدور حوله؟ وما حقيقة سماع أصوات شجار بداخله؟ وما قصة حزن القصر على موت شقيقة صاحبه؟ تعود تفاصيل القصة عندما جاء مهندس ومليونير بلجيكي يدعى إدوارد إمبان في أول سفينة بحرية قادمة من الهند إلى مصر عبر قناة السويس، حيث قرر الاستقرار في مصر وتحديدا في القاهرة بحي مصر الجديدة كما يعرف حاليا. حرص الملياردير البلجيكي أن يكون تصميم منزله مميزا وفريدا من نوعه، وأن يجمع في تصميمه ملامح الفن المعماري في كل من بلجيكا وفرنسا والهند. خلال بحثه عن التصميم المناسب لمنزله، أعجب بعمل معماري يحبس الأنفاس لفنان فرنسي يجمع بين الثقافة الهندية والأوروبية، فقام بشراء التصميم على الفور. يتميز القصر بالمساحة الكبيرة التي شيد عليها، وهو مكون من طابقين وملحق وشرفات مزخرفة بالتماثيل على هيئة حيوانات من الفيلة والقرود، إضافة إلى احتوائه على برج له قاعدة يتحرك حركة دائرية كاملة كل ساعة. رائع. هذا ليس كل شيء، فقد بني سور حول القصر مزخرف بوجوه وتماثيل لأطفال ورجال تشير إلى ثقافات الهند وبلجيكا وفرنسا، وامتدت الزخارف والتماثيل إلى داخل الغرف وعلى الجدران والأبواب والنوافذ. وقد صمم بطريقة تسمح بدخول الشمس من جميع جهات المبنى طوال النهار. هذا القصر الرائع يخفي أساطير مرعبة وأحداث مأساوية للغاية. هل أنتم مستعدون لسماعها؟ الأسطورة الأولى ترتبط بشخصية صاحب القصر التي وصفها بعض المؤرخين بالشخصية القوية والغامضة، لافتين إلى أنه رغم إصابته بالصرع ومعاناته من إعاقة في قدمه لكنه كان يرفض مساعدة الخدم له، كما كان يمنع شقيقته وابنته من الدخول إلى إحدى الغرف التي تقع أسفل القصر، ما عزز الأساطير المرتبطة بانبعاث أصوات غريبة ودخان منها ومن القصر المهجور. فماذا يوجد بهذه الغرفة برأيكم؟ ولماذا رفض البارون أن يدخل إليها أحد؟ لا أحد يعلم. الأسطورة الثانية تتعلق بشقيقة البارون التي سقطت من على شرفة القصر، والتي يقال أن تروس قاعدة البرج المتحرك توقفت عن الدوران حزنا على وفاتها وغضبا على تأخر البارون في إنقاذها حين استغاثت به. أسطورة قد لا تصدق. ممكن، إلا أن الأكيد هو أن القصر الذي يشكل تحفة معمارية رائعة تكفلت الدولة المصرية بترميمه بعد موت البارون، وأصبح مقصدا سياحيا مقصودا في مصر. فما رأيكم؟ هل زيارة القصر ستكشف لنا خفايا الغرفة السرية التي كان يمنع البارون الجميع من دخولها، وتسدل الستار عن حقيقة الظواهر الغريبة التي تحدث بداخله؟ الموقع الثالث، تل حفيظ في العراق. الآن سنتجه إلى العراق لنقف عند أسطورة تل حفيظ الشهيرة. لم تسمعوا بهذه الأسطورة؟ حسنا، سنخبركم عنها وعن تفاصيلها ليتذكرها أيضا من سمع بها. تناقل أهالي الأهوار حكاية تقول إن هناك ثلاثة إخوة، عكر وأبو شذر وحفيظ، ولكل منهم مملكة غنية ومزدهرة، إلا أن الإخوة طغوا في الأرض فقضى عليهم طوفان عظيم. منطقتا العكر وأبو شذر موجودتان فعلا في الأهوار، إلا أن المنطقة الثالثة وهي تل حفيظ لا يعرف أحدا طريقا إليها، ولا يعلم أحد موقعها الدقيق، ويقال أنها جزيرة صغيرة أو تلة تحرسها مجموعة من الجن لحماية كنز نفيس فيها. والمرعب أنه بحسب الأسطورة فإن هذه الجزيرة أو التلة تظهر أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. حيكت حول منطقة تل حفيظ العراقية أساطير عدة، أبرزها الأسطورة الأولى: لا يمكن الوصول إلى تل حفيظ من دون أن يمس الشخص المتوجه إليها بمس من الجن، كونها مسكونة بالكامل من الجن الذين لا يحبذون أن تطأ أقدام البشر منطقتهم. الأسطورة الثانية: الذهاب إلى منطقة تل حفيظ يعني شيئا واحدا، الموت وعدم العودة أبدا. الأسطورة الثالثة: المنطقة غنية بالذهب والكنوز التي لا يمكن إخراجها منها. إذ يتداول أهالي العراق رواية تقول أن مجموعة من الأشخاص قصدوا تل حفيظ بقارب، فوجد أحدهم قطعة من الذهب ووضعها في جيبه. ما الذي حصل برأيكم؟ لم يتحرك القارب من مكانه أبدا عندما حاولوا الخروج من المنطقة، بحيث تجمد القارب كليا وكأن جنيا أمسك به لسبب ما. نعم، تم اكتشاف السبب لاحقا، قطعة الذهب التي في جيب أحد الأشخاص الموجودين على القارب. فبعد رميها وتركها في تل حفيظ أبحر القارب من جديد وكأن شيئا لم يكن. الموقع الرابع، مستعدون؟ جبل الدقم في المملكة العربية السعودية. جبل الدقم جبل يحبس الأنفاس بتكوينه الطبيعي، إلا أن العديد من الأساطير المخيفة تدور حوله لدرجة تبث الرعب في نفوس الكثيرين وتمنعهم من تسلقه إلى حد ما طبعا. فالكثير من محبي التحدي والمغامرات والاستكشاف تسلقوا الجبل، وما سمعوه تركهم في ذهول. فما هي القصص والروايات التي تدور حول جبل الدقم في السعودية؟ البداية من موقع الجبل. جبل الدقم من الجبال المعروفة منذ القدم في محافظة العارضة بجازان، ويرتفع عن سطح البحر حوالي 500 قدم، ويوفر إطلالة رائعة هي مصدر للراحة والاسترخاء إن أغفلنا مسألة الأساطير وأن الجبل هو مملكة للجن. توجد بالجبل كهوف ومداخل على شكل أبواب، كما تكثر فيه الأحجار الكريمة بحسب ما تتناقله القبائل هناك، إلا أن الأهم هو الروايات المرعبة التي تدور حوله. أبرزها: أولاً، كل من يزور الجبل يسمع أصواتاً غريبة ومخيفة للغاية. ثانياً، يقال أن شخصاً توجه إلى الجبل مع مجموعة من أصدقائه وقام بكتابة اسم ابنته على إحدى الصخور على الجبل، التي بحسب الروايات تشكل مدخل مملكة الجن المتمركزة في الجبل، وما حصل لاحقاً لا يصدق، إذ قيل أن بعد رجوعه إلى البيت توفيت ابنته. الرواية الثالثة: يقال أن شخصاً ذهب إلى جبل الدقم في نزاع وقام بالتقاط بعض الصور، وكانت من بينها صورة لجان متوفى منذ زمن. حقا مرعب. انتظروا لتسمعوا الرواية الرابعة: في الجبل شق كبير، يقال أن من يدخله لا يخرج منه أبدا، وأن بداخل هذا الشق بحيرة تحرسها حية تلتهم كل من يحاول الدخول. الأسطورة الخامسة: يتناقل سكان المنطقة قصة مفادها أن في الجبل بوابتان، واحدة تشكل مدخلا لمملكة الجن، والثانية تتواجد فيها الكنوز وأملاك الجن. الأسطورة السادسة: يحذر سكان المنطقة من تسلق الجبل بحجة أسطورة تقول أن هناك كائنات مرعبة تلتهم البشر. والآن، هذه الأساطير حقيقة أم مجرد قصص تتناقلها الأجيال؟ لا أحد يعلم، إلا أن الأكيد أن المنطقة ليست مهجورة بالكامل، وأن هناك عدداً قليلاً من البشر يعيشون بالقرب من الجبل، كما يوجد بعض المزارعين الذين يهتمون بأراضيهم هناك، وأنه من الحين إلى الآخر يتوجه محبو المغامرة إلى جبل الدقم في السعودية لاكتشافه، لا سيما بعد تحوله إلى معلم سياحي بارز. واللافت أن هناك نقطة عسكرية على سطح الجبل تقف في وجه كل من يحاول أن يتسلقه إلى درجة معينة. فما رأيكم؟ هل الذهاب إلى جبل الدقم مغامرة خطرة؟ بهذا نكون قد تناولنا 4 مواقع في عالمنا العربي تدور حولها العديد من القصص والأساطير المرعبة التي يعود عمر بعضها لسنوات عدة، إلا أن الأكيد هو أنها تستحق الزيارة والاستكشاف. فما رأيكم؟ هل ما يقال عن هذه المواقع حقيقة أم مجرد قصص شعبية متداولة؟ قصص عالم الجان والمناطق المسكونة موجودة بكثرة في مجتمعاتنا، بعضنا يؤمن بها والبعض الآخر لا يصدقها بتاتا.
0: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
3: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 108.9 والسكر في عدن جائف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جائف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساءً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88 فاصلة 9
6: الكارثية الكارثية الكارثية
5: عدن يا اف ام.

0: 88 9 عدلها حلوة حلوة تنباس ديها وتصدر بلوى عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد
2: لون جديد

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تعزيز التعاون الرياضي والشبابي في عدن. محافظ عدن يكرم أوائل الثانوية العامة ووصيف مسابقة محمد السادس للقرآن الكريم. هيئة الأدوية تدشن برنامجاً تدريبياً لتعزيز السلامة الدوائية في المحافظات. تفقد مشروع طريق التقنية إنما في عدن. تواصل أعمال الجولة الثالثة لمسح ميزانية الأسرة 2026 في عدن. إلقاء القبض على متهمين بسرقة منزل واستعادة مبالغ مالية. ومن العناوين إلى التفاصيل. ناقش وزير الشباب والرياضة نايف البكري مع مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي إعداد مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاعين الشبابي والرياضي، وتناول اللقاء دعم الأندية وتأهيل المنشآت الرياضية والشبابية وتطوير الشراكة الاستثمارية والخدمية، فيما أكدت المؤسسة استعدادها للمساهمة في تنفيذ مشاريع وبرامج الوزارة. كرم محافظ عدن عبد الرحمن شيخ عددا من الطلاب المتفوقين والحاصلين على المراكز الأولى في الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والعاصمة، كما كرم الطالب عبد الله فارس مهيوب لحصوله على المركز الثاني في مسابقة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بدعم التعليم والطلاب المبدعين. دشنت الهيئة العليا للأدوية في عدن برنامجاً تدريبياً لمسؤولي وضباط التياقظ والسلامة الدوائية بمشاركة 16 كادراً من 5 محافظات، ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الكوادر في رصد الآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية وتحسين جمع وتحليل المعلومات والإبلاغ عنها، بما يعزز الرقابة الدوائية ويحمي سلامة المرضى. تفقد رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور علي محمد عامر سير الأعمال في مشروع طريق التقنية إنماء بالمنصورة، مؤكدا الاستعداد للانتقال إلى فرش طبقة الإسفلت بعد أعمال رش مادة MC، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجودة والبرنامج الزمني لأهمية المشروع في تحسين الحركة المرورية والبنية التحتية بعدن. تتواصل في عدن أعمال الجولة الثالثة لمسح ميزانية الأسرة لعام 2026 الذي ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء لجمع بيانات حديثة حول دخل الأسرة وإنفاقها واستهلاكها وظروفها المعيشية، وتستخدم الفرق أجهزة لوحية ونظاما إلكترونيا لجمع البيانات بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وتمويل البنك الدولي لتعزيز التخطيط التنموي. تمكنت شرطة البساتين في عدن من ضبط متهمين اثنين متورطين بسرقة منزل خلال 48 ساعة من تلقي البلاغ، واستعادت الشرطة كامل المسروقات بينها مصوغات ذهبية بقيمة نحو 12,000 ريال سعودي ومبالغ مالية وعقد زواج، مؤكدة مواصلة جهودها في مكافحة جرائم السرقة وحماية ممتلكات المواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وأبين وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبد الله.

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، ينفع الشيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: إيه هلا أنا أحلى واحدة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي

0: السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: النجم الساطع الساحر الغامض معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
1: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيف، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا اكتر من سمير سماجة. ده
3: دايرتني انا اللي كنت مكانك، كنت خربتها.
1: افتكروا ان الدنيا عمرها ما هترجع زي الاول، والحال مش هيرجع لحال لحد ما تفهموا اللي انتوا محتاجينه.
4: نمت بنت صحيت ولد، ده انا قفوش قوي صحيح.
5: وانا صحيت لقيتني ايه يعني؟
6: قضيلي نفسك النهارده عشان هخطفك شويه.
5: خلاص يا عين، قابلك سب.
3: ده ما بينيمنيش من التفكير فيك.
5: ايه؟
3: قصدي في البروجكت. اهدي
5: هدي.
2: يعني هي البنات الحلوه اللي زي مش من حقها يعني تخرج وتتبسط؟
3: ايه اللي بيحصل؟
2: الراجل اللي ورانا ده بيعاكسني، ما شالش عينه من عليا. لا وعملت عبيط، بس كمان بيغمز لي. هو مش شايف يعني اني قاعده مع راجل يسد عين الشمس حرفيا، يعني مش مبالغ.
3: ايه ده، هي وصلت للدرجه دي؟ انا هعلمه الادب.
7: الحلقه الرابعه.
5: بس يا ستي، ومسك في الراجل ونزل فيه ضرب، والراجل مرضيش يسيبه غير في الاسم.
4: يا ابن العيبة، يا ريتني كنت معاكم.
5: هو لسه شاف حاجة؟
4: يلا اهو خد نصيبه.
5: انا هخليه يشوفك يبص الناحية التانية.
4: هتعمل ايه؟
5: اتقالي بس عليا واتفرجي، وهو اصلا وقع مع واحد ما ترباش، وانا الصراحة بموت في الحكاكين اللي زي.
4: ماشي، بس خلي بالك ده مش سهل.
5: بصي، هو انا مش عارف اقولها لك ازاي، بس سيبيني مع راجل لراجل.
3: بس يا عم، اول لما رحت له قلت له انت بتبص لها كده ليه يالا؟ هو اترعش جدا وخاف، ورحت شده من دراعه وكلت نص كسرت دراعه.
5: هاي يا جماعه.
3: هاي يا سينيوريتا، اوعي يكون حد ضايقك وانت جايه. لو حد ضايقك عرفيني بس.
5: ليه؟ وانت وحشتك نومه الحجز.
3: طيب انا رايح اكلم مستر احمد بقى، عشان عايز مستر احمد.
4: ايه الزهق ده؟ الواد ده ما كانش عنده حاجه يعملها كده. الله، القطه، لقيت اللي هيسليني اهو. الو.
8: لا، هو انا زعلانه منك جدا على فكره.
4: ليه بقى يا حبيبتي؟
8: عشان بقالك يومين ما بتسالش عليا.
2: اه يا بنت التوكسيك.
4: طب ما انتي كمان ما بتساليش، ايه الفرق؟ مش فاهمه.
8: ايه ده، هو انت بتغير كده ليه؟
2: طبعا، ما هو كان اكيد جردل، اول ما اتكلموا يدلق على طول.
8: الو، انت لسه هنا؟
4: ايوه انا هنا. انتي كنت عايزه حاجه؟
8: لا عادي، انا بسال عليك بس.
4: حبيبتي فيك الخير.
8: بص، هو انا يعني كنت عايزه منك خدمه صغيره كده، يعني لو ينفع توصلني بس لخالته.
4: مش عارف الحقيقه، مش عارف هبقى فاضي ولا لا، بس ممكن اشوف.
8: هتشوف. طب تمام، سلام، شكرا، باي.
2: يخرب بيتك يا محمد، دي هتفرقع بيتك سكر.
4: الو، ايوه يا حسام.
9: ايه يا عم، انت فين؟
4: انا في البيت.
9: طب ما تيجي.
4: اجي فين؟
9: هيكون فين يعني؟ عند عم حسن، وبعدين هنطلع القهوه.
4: طيب تمام. بقول لك ايه، هو مين عم حسن ده؟
10: اوبا، انت وصلتي لعم حسن؟ ده الكشك يا ساره. بقول لك ايه، انت هتروحي هناك تقفي ساكته وما تعمليش فيها فامنس، فاهمه يا ساره؟ شكلي هيبقى وحش.
4: ما حاضر، خلاص اسكت. اوبا،
11: القمر ماشي لوحده ليه؟
12: يا حيوان يا قليل الادب.
4: عندها حق، انت بتعكسها ليه؟ ما انت حيوان فعلا.
11: ايه ده يا محمد، انت هتعمل لي فيها فيمينيست ولا ايه؟ وبعدين ما تبص لابسه ايه؟
4: ما تلبس اللي تلبسه يا حيوان، ما انت يعني لابس بنطلون مقطع اهو. اجي بقى اقول لك ايه الركب ده، اموت في البنطلون؟
11: ايه ده، وانت ليه تعكسني اصلا؟ ولا انت منهم بقى؟ انا بقالي كام يوم ياد مش مرتاح لك. اهو حسام جه اهو. ما تشوف يا عم محمد ماله.
13: ايه ياد، مالك فيه؟
11: مش مظبوط كده، مش عارف.
13: لا بقول لك ايه، انت لو عملت ايه مش هحلك، هتروح معايا عشان انا عندي طار باي.
4: ايه ده، في ايه ده؟
13: كيمو هتيجي ولا ايه؟
11: لا لا لا لا يا حبيبي، روح انت، انا ورايا مشوار في مدينه نصر كده هروحه.
13: طب فول يا صاحبي، تعالى لي انت بقى كده يا حلو يا مودي انت، عشان انا النهارده مش هسيبك.
4: يا عم في ايه، هون عملت لك ايه بجد؟
13: ايه ده مالك في ايه يا ابني، انت بتعمل كده ليه؟ هو الواد كيمو عنده حق ولا ايه؟ ها جاهز؟ هتاخد علقة طبق الأصل بتاعت المرة اللي فاتت.
4: علقت ايه؟ وانت ضربتني قبل كده؟
13: لا لا، بقولك ايه، هتعمل ناسي بقى ولا عندك زهايمر؟ مش هسيبك، انت زبون عندي.
4: يا عم ماشي ماشي، زبون زبون.
13: ها برشلونة ولا باريس؟
4: ايه ده؟ طب بيتلعب ازاي ده؟
2: الغبي معلمنيش البتاع ده بيتلعب ازاي.
13: بقولك ايه صحيح، انا جايب لسارة اوفر جامد في الايجنسي بتاعتي، عشان كنت عارف يعني انها مش مبسوطه بشغلها.
4: بجد جايب لي ايه؟
13: جايب لك ايه يا معلم؟ بقول لك ساره، جايب لساره.
4: ساره. طيب ساره مش هتمشي دلوقتي خالص، عندها كام حاجه كده في الشغل، واحتمال تبقى بارتنر في الشركه بتاعتها.
13: ايه ده بجد؟ طيب كويس كويس.
4: حسام وقف لي البتاع ده معلش.
13: ايه يا محمد فيه؟
4: ثواني بس، ثواني هعمل تليفون.
13: اتفضل.
4: الو
7: سارة، بقول لك ايه، انا عندي خطوبه ميرنا صاحبتك دي، افتح الفيديو كده البس ايه. استني كده، انا بصي لقيت البنطلون الاخضر ده عاجبني قوي. ها هو ده، ومعاه البلوزه الصفراء الحرير دي. ايوه ايوه كده بقى هنولع الفرح.
4: طيب بصي يا حبيبي بقى، الالوان دي تلبسها في حفلتك الجايه، ها، او على الاقل يبقى فيها حاجه تضحك بدل افهاتك السخيفه. سيب يا بابا القرف ده كده، انت هتروح بالفستان اللي سبته لك في الدولاب يا محمد. على الله يا محمد الاقيك شغلت دماغك. على الله يا محمد، ولبست حاجه تانية يا بابا.
7: طب بالنسبه للمكياج اعمل ايه؟ اروح انا بقى نو ميك اب ده اللي بتقول عليه ولا ايه؟
4: نو ميك اب، هتحط بس اي لاينر والبلاشر البينك والروج اللي قعدت سريحه يا محمد، ما تحطش اكتر من كده.
7: اي لاينر يا عبيده يا ساره، هو انت بتكلمي محمد الصغير؟ انا مش عرفني الاي لاينر ده بيتحط فين اصلا.
4: بس خلاص ما تصحش ما تصحش، انا جايه. بقولك ايه حسام، انا لازم امشي دلوقتي.
13: ايه في حاجه ولا ايه؟
4: لا لا مفيش حاجه، بس محمد مش عارف يحط ايلاندر. لازم بس ارجع عشان محمد اللاين بتاعه بتاع تفكيره متلخبط ومحتاج اظبطه.
13: اوكي طيب خلاص تمام،
4: يلا يا حبيبي، يلا مع سلامه حسام.
13: ماشي ماشي، بس بقولك ايه، المره دي مش محسوبه،
4: احسب الجاي يا حبيبي. باي باي. اللي انت عامله ده الله يخرب بيتك، سيب القلم ده بسرعه. انت عارف ده بكام؟
2: هيكون بكام يعني؟ ده حته قلم.
4: حته قلم ايه يا جاهل؟ تمن القلم ده يا جاهل بدلابك انت واصحابك. وبعدين انت مطلع كل الفرش دي ليه؟ انت هتمحر؟ وبعدين انت ايه اللي بتحطه في عينك ده؟ ده للكونتور يا جاهل، مش اي شادو يا حمار.
2: انا عارف بقى، خلصيني خلينا انزل.
4: اثبت بقى، اثبت عشان احط لك الايلاينر واظبط عروسه المولد اللي انت حاططها في وشي دي.
2: بقول لك ايه يا ساره، ما تيجي معايا بدل ما انا مش عارف اي حد من صحابك دول.
4: بص، شيري وميرنا ونوران وندى، وحواريك صورهم دلوقتي عشان لما تخش تقابلهم تحضنهم حضن جامد قوي. ها تزود في الحضن، احنا بنحضن بعض كده. واوعى تعرني في البوفيه يا محمد، انا عارفك تفس.
2: البوفيه هو ده بقى الكلام، انا بحب اروح الافراح مخصوص عشان البوفيه، وانت اصحابك بقى اغنيه، فاكيد البوفيه ده هيبقى حاجه كده ترم العظم. مع اني وحشني قعده القهوه، قعده سالكه كده زي قعده التس اللي في شغلك دي، كلهم بيصعبينوا على بعض.
4: على الله تسلك معاهم بس، وما تودينيش في داهيه. يلا يلا انا خلصت. ايه ده ايه ده، انا بجد زي القمر، ازاي انا كنت عايشه وسطكم كده؟
2: خفي خفي تواضع شويه، قرفتيني.
4: ماشي انا رحم على عيال صحابك، باي باي.
2: سارة
4: لو هترخم مش قادرة لك، شلة الصيع بتاعتك اكلوا دماغي.
2: ما تحترمي نفسك.
4: ما هم ما همش تمن الشاي وعايزين يعملوا مشروع، ودماغهم في البيزنس ما شاء الله حاجة تقرف.
2: ده اسمه طموح يا جهلة، طموح. كل المشاريع الناجحة طلعت من القهوة.
4: طموح؟ دول عايزين يجيبوا كتاكيت،
2: والكتاكيت تكبر تبقى فراخ، والفراخ تجيب كتاكيت.
4: ما انت حافظ اهو، ما انت صاحبهم. سيبني بقى اروح انام انا.
2: استني خدي هنا، انت اصحابك طلعوا من الاغنياء المعفنين على فكره.
4: ازاي في ايه يا مش فاهم؟
2: ايه يا ساره؟ ايه يا ساره؟ مودياني فرح البوفيه بتاعه بواقي اكل.
4: بواقي اكل؟ ده فينجر فودي يا جاهل، ما طبيعي في خطوبه، انت فاكر هيقدموا لك فته؟
2: ده حتى الجاتوه كان قد صباعي، اكلت نص الصينيه وما شبعتش.
4: يا نهار اسود، انت عرفتني خلاص منك لله.
2: يا ستي بقى سيبك انت من ام الخطوبه دي وركزي معايا. المهم دلوقتي انا لازم اشوف هعمل ايه في موضوع الايجنسي، ده انا مش فاهم حاجه خالص.
4: بص انا هقعد معاك تاني وافهمك، بس لو بعد ما قعدت معاك وفهمتك المره المليون لقيتك عكيتي الحوار ده تاني انا مش هرحمك. ما انا مش هسيب الخرتيت اللي اسمه ايمن ده ياخد مكاني.
2: عندك حق، هو خرتيت فعلا. هيا سينيوريتا، لزج لزج بجد مش هزار. المهم دلوقتي هتعملي ايه في الحفل؟
4: يا نهار اسود، لا لا لا، انا مستحيل اقف على المسرح اصلا.
2: لا ايه يا صار، لا ايه، وايه اللي لا، انت فاكراني باخد رايك؟ ده مش اوبشن يا حبيبتي اصلا، ده شغلي شغلي، فاهمه؟
4: طيب محمد، ما انا مش هلاقي حاجه اقولها اصلا.
2: ما تقلقيش، هديك انا الماتيريال العظيمه بتاعتي. انا ما كنتش هعمل كده لولا اني بس خايف على جمهوري من بعد. اكيد هيوحشوا افهاتي.
4: انت بتسمي دي افهات؟ ده ايمن بلزجته بيضحكني اكتر منك.
2: يا ستي ماشي، اهو عندك حفله الاسبوع الجاي، عايزه اشوف الناس ميته كده من الضحك. لو لقيت واحد واحد بس يا ساره ما بيضحكش هعملك بوستر على الحيط.
4: الاسبوع الجاي ايه؟ انت مجنون؟
2: اقعدي انت بقى في الصدمه دي وبرده هتروحي. يا اما انت هتاخدي اجازه طويله فجاه من الشركه ويقعدوا بقى يسالوا ساره فين وازاي تاخد اجازه في الضغط ده، وخلاص فاضل شهر، اقل من شهر على الميتنج.
4: خلاص خلاص خلاص، ما تزنش ما تزنش، خليني اشوف طيب ممكن اعمل ايه. انا خايفه بس يشوفوني رخمه، بس هيحصل لهم ايه اكتر من اللي انت عملته فيهم؟ هو انت بتعمل ايه؟ حبيبه القلب برضو.
2: انا والله ما بقتش فاهم البنات دي بتفكر ازاي. يعني انا اكون عامل كل حاجه وبجيب هدايا وبهتم وهي منفضالي بالشكل ده؟
4: عشان عمرك ما هتفهم، هي مش عايزه كده اصلا. محمد، مش كل البنات بتحب الاهتمام بالافوره دي، وانت بصراحه يعني زي الجردل معاها، طبيعي تعمل معاك كده.
2: يعني عايزه ايه يعني؟ انا الموضوع ده بقى مسوحني في دماغي الصراحه.
4: خليني افكر، بس ايه المقابل؟
2: وانت مفيش حاجه بتعمليها كده ابدا.
4: بيزنس از بيزنس، شخل عشان تعدي.
2: ماشي، انا هطلع لك عين ايمن وطيرهولك، ايه رايك؟
4: ما بلاش الثقه دي طيب، عشان لو ما ظبطتش الكلام معايا هزعلك في القطه اللي بتكراش عليها دي، هخليها تكره اليوم اللي قابلتك فيه.
2: مش مهم، هي كده كده مش فاكره اليوم ده اصلا.
4: ما بس بقى ما تصعبش عليا، خلاص انا هظبطها لك ما تخافش.
14: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 89.9 عاد الجائع إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت في غير الدوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عاد الجائع إم

0: Cheese.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
1: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
1: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعود، الخرط والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صباح الوردة مع غاليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
5: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية FM.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن ليها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: أخي المواطن،
9: أختي المواطنة،
8: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
9: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
8: شرب المياه النظيفة،
9: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
8: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
9: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
8: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
9: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
8: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
9: استخدام المرحاض.
8: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب

وهبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك وجداني وبقيت ملك ايديك طماتك في حناني وهبتك وجداني طماتك في حناني وهبتك.

Hey.

0: You should use.
1: Oh.
0: You should.
1: Oh.

0: وحب قلبي لقلبك.
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
3: عدنية اف ام.
4: إن جل الذنب فأنت أجلل،
5: يا الله،
4: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستاري.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.